0: ضحكت ودمعت
1: بلا حبك ما أعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شيء

0: ذهن محى يلي أحبك حب نظيف بزمن حب المصلح.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا زعلني حيل ولو عفدني لوحدي.

0: صباحو دمو روجي وتفد خوش بن قهداري نارتا ولكيدا كيبن بيلانوت ونه نقطة بينج باجاري عمودي بوارنا صباحت بخير بس سيدان
1: صباحت وهمي قهداري نارتا بخير وخشيبة.

0: إيصال صالك جداية صالك طيبة سيدان جبرغو تاني ننرخي مازوتي وشمو مسلا قرم كرني بوهاية وبلند زحمة برنجي قشتيها تيا بيشيا خلقي جوت كارام بيكا بنستندنا فاتوريان حطاني خلقي عادي قو أو خدي دخلي محدود خو إيل بازارة أو يقو بلكي هناكي دفروتن أوجي إيرو زحمة يدي بينين دبيجن لفو تفقر بتمامي نماية إجا حر روج بروج قو هينك دبا هر یک شخور دی بیجه کاوی زوستان ای سال چاوا در باس با کاوی خلق چی بکن او مالی ایگو امدکارم بیجن یعنی متوسطن دی فکرن شخور تنی برمیله که نیف برمیله بکرن شخور حاضر بکن جبو زوستانی او برمیله گو بدست دولاری شخور گل کی زحمت او گوهاتی دست نیشان کرن جبو تنی تدفئة وجبو قرم كرنيب 165 دولار اي روج دخلي ما هكي صاغي هاقر يك دافي خو بقري وتشكي نبخوي ونبخوي
1: دورت بحثة وينا بكي دلدا يعني بي وينا جينا بتزفستانا ما قالكي زور قالكي ولو جمدي بي وي جينا بو وقدرتها خلكي جي تني
0: ويخلك شبك اني صال خدي صانه

0: اجا حسابات جنو هذا دست بيدكن كاوي زفستان ايصال چاوا بيجا جبشي دا جبريا چقي سي دا جيد گو ايصال وزفستان زوبي سيدان وزفستان جمدي با اجا كام چبكن آحري گرنگ وزفستان تجا باران بي اگر باران ها بتتحسي ولو او جمدها زيدا جي تنية ويهم جود كار جي مبسوط بن وكيف خوش بن وهم خلق جي بو جمدها زيدا نا حسن لين بيجن نبيجن ناوي زفستان زفستان دا برامام يعني تبكي نكي جمد شيد باب تعيبت او يعني چلي فعل او چلي فعل چرو جي دس بيدك جمدك زيدا بسر خلقه داتي جو كاي خلق چوا خبق دين خدي زانا هن كس هن مال هن ولود خوازن زوخ خلاص كن شخور وي مازوتي دابين بكن هن قد فكرن انا كاوك مبري انا قوت يعني نيف برميل بي برميلك برو جمل جفاتك ومشتيبون انك قد قو ام صالي كيماني يعني برميلوني بك دهات ستندن برميلو نيفك زيادة جي خرج دبو يعني دبو سي برميل أو مالي قو نقل كي جي بيت خصتن قو إيصال أمي چاهب كن ما خوقه يعني ما خوقيت كريه بتاني برميله كي قو أمدكاربن قو بي حملاندن أمي وي برميله جاريش خور هنا كي جي بيخن هنا كانت بيجن والله بري ما تقيسي بيت خصتن أنا ميكين بكن يعني سيدان أجنوعي قو كتعبي خوش خوفكم دبي قو الصوبي بيخن وحط طاكي ليكا قو أشيار بمجي دبي صوبة ذي كتيبة وإيصال تشلو بسرم الثانية الدرباسة أزنزان
1: إذل دا إما أمل مالي ما تشار صوبة حر صال بيد خستن إيصال ما قوتي ما دي صوبة تاني بيخن وجبوي وان حر تشار صوبة جي ما تشار برميل ونيف داد قرد أم أنا بلكي كاربن دمر دبرميلا دا قرد نيامن كاربن
0: سيدان حر يكجوال غرفاك يا بو تشلو بو
1: تشار غرفاني حر تشار غرفاني جي صوباك دبي ليها

0: happiness.
1: إجا دل دا بيرو جيش خوام الجفاتك يبون دهات بحس كرند قوام مش خلق إصال صوباق ورمكابي نمقو نها نها ما عني ناس صوبي كهون يقول مكاي چاش كودا كيبينن
2: تابي رامي ضحى الزار وسيز دبو أز باوردكم أو صالة دي ساولو وك أنا زحمتيها تبو بيشيا خلكي خلكي وچا غيجا دس بيكر قرمك آنين ما بخل مالي آني سيدان ما چاوا تخصت أو صوبي فلاحي إيه بچوك أو يقو صوبي إيه قرمكات نبون إجا خلكي قشا أويا استعمالت كرم بكارتانين أو قرمكانان ندها تنبيخستن قلك مرطبون يعني أفايا دفيش بيشياها فيني دي أو كسي قرم كاد فروشي وانزها بكي يا خلكش خربين بكرن جزود خلكي حسابي خو بكرايا أو قرم كانا رأسا بها تانا في كدن كذا ما بوارد ورمي فينت كتن جارا ما برابو ما ضبي تختاش كنانت وما أو آفيت ناب أو ضبي تختا فيت كت حتى أو قرم كنكي دندري الصوبية دا زهاد بو وجاء قرت دا
1: تختي أوي سرخاني كستما أو ضبي ويانا رانكر راشتي يعني دل دا جا أو جينا مانا خلكي حطاني بجلي خوو تشكي خوو قشتك قصتن ويصوباهاني دا
2: أو قشنا مانا

0: جيهان دبيجا صباح الخير ونشاوان وبخير هاتنا صباتجي بخير بس ما يلي دلو قالك تشتين دي ترجمة شاندنا هندنك جيج مار شاندنا جيهان ستخوزم لو تخوستك أخون فيسكي جمار بيجا براسي دنك أمنكارن فكن صباتجي بخير با جيهان كاست بيس بهي تشدك كا تاچ حاضر تي خو كرنش بو مازوتي
1: سباته بخير با جيهان دلدانا ماك دنش مرهاتي جمديه احمد دبيجه والله من ما ظن امتي كبنتايا تشونتش دبيجه هما به النسر خدي سباوه بخير با وجمر سرانه قالك خوش دي نسباته جي بخير با ديا احمد سترانه دريزيدجي دياريته

0: كرت انا وچي خامي د سبب كن جو خبي شاندان انا رازي بونا باركرنا سي حصيان جبو زماني كردي گودو قال لك مال بات و خندكاران لكيلك اما مستيان نرازي بونك يان خبي شاندانك چيكن يان رازي بونيش بو مثلا د نشان كرنا سي حصيان د حفتي د جبو دانا زماني كردي كسم بشدار خو اف بري رايا رد كرن او تكس كرن گو گركا يني زيد بون د زماني كردي دو داناوي دي پروسيا خوندنه ده هبه
1: ده لباجاري حسكي نافندا الشرطة يالشكريا قريداي بحكومتا سوريا بابو بجداربونا هجمارك جدبات دو وزارتا برافانية و جيغري بارزغاري حسكي ده دما وكريني ده عليا سوريا هاتا راكرين لسر في نافندا كو دي كفتا خغويران لباجاري حسكي
0: هجمارك جخلكين مساكنا بانوراما الباجاري حسكي خوابيشان دانك تشيكرين و دولاب شاوتان دين بشتيقو بريار دركاتيه قو اف مساكن والا بباجنش تجهوي تيزانين قو اف مساكني هان نزي 400 مالباتيش بنابرين عفرين و سريكانيه ده يان سريكانيه اللي بجيد بن
1: تیمین آگر کجی حسک دانه خویانی کردن گو آگرک د جنتوران خوشخانی ادار تولید چه ببوج انجام کنتاک که هر وها دانه خویانی کردن گو آود کاری بون وی آگری هانی کنترل بکن پشتی گو بزرگن ای مادی یعنی بزرگن مادی چه کربو
0: سروك سوريا احمد الشراج نيويورك داخ يعني كرنجوج مافيا كردانا جو او جيام بكن للسوريا واعتراف بمافيا واني تشاندي وزمان زاني ب هروها جي شرع داخ يعني كرنجو اول هفكريا جبو خوندني بزماني كردي لدفرا جو بيتر كرتي دهنه

ده ساروكي سوري أحمد الشرع بساروكي فرنسي إيمانويل ماكرون لنيويوركي جيفية أجانسا سانا يانو تيان راقهان قود جيفيني ده بحسب إشهات هري داويين هريميون أف دولتي هاتكرن هروها هن نيرين دي درباري هن برسقريكن قو هردو آلي قرنجية دينا هاتا قوتو بيشكرن.

وزارتها بربانية سوريا داخيانة كرنغو قيكة غريداي وي داي دو قيكة كدي ترغول سروي هجمارك جي خلقي اوان دخوست قدر كفين جواليت برياكا نشرعيا رياكا تهريب. وزارتها بربانية داخيانة كرنغو او قيكايا راهشتبو بيستو يكسي هروهاجي اجوكاري وي وكسين فني وقاتشاق جيجي جي.

0: هفكاري ما سوار شوية شوية جولية خوا هي حياة جوج بجهج راديو ما خواست عمولو زنديد هندر استوديو يدا بحثا في مجاري بير بكن وبيتر أقاهين قودانا هف مهرن مجارك ديتر سيدان ليبي قمان ندورة مجارة جوج ندوري مجارة جوما دس بيك دا بحثا ويكر بلندبونا آ مازوتي قوما قوت خلكتنا حيرة خواش بوم بسلا مازوتا زبستاني لي بلندبونا مازوتي بجلك تشتين دم في شكري داية بطيبات وقتها جوك دم صالتي جوهرتن مينا جلان تشكان شو اوجيك جوان تشتيم بي ويستاد سفستاني ده ام نابجن والله ام هرن يعني خلكن هنا يعني ام بحثا جلي افي افي افي وكي بيجي ايه كيفي دكن جلن هنا جو يعني بلكي قال لك كاس هنا بي ويستن قال لك كاس هنا بار بشاكيت اخو قداد زارو كيوان شاكيت هنكي لوان بتشوك بوجي قداد اي صال يعني لغوري خدين افي فان جلان دفروشن بيجن بار باش باندور وي ببا ببلند بونا مازوتي وي باش اسعار ونرخيوان زيدا ببن
1: مينا الان صارو دلداغو او خديه دكانة كفروتنا جلي جنان لباجاري عمودية جهفكاري مسوار كوي بحثا في بلند بونا باندورا بلند بونا نرخي مازوتي لسروان وكاري وان دكت في هفوينا هاني ده كان بهفرا اللي قهداري بكن
2: بری گهدارین رادیو آرتا هفته وینام به بریز آلان سارو خودی محله که فروت ناچکی نیسایل بازار عمودی القیصریا جاسمن امی بهتر نازکن به اسعار چهوانه پشتی بلمونا سوتمنی چقاسه هاتی لسر قطعی لسر طوناوی امی بهتر پیر ناز بکن بریز آلان دما تخوش بیت چهوای
3: باشه صاحب الحمدلله
2: بریز آلان تکار جمر بیجه به پشتی بلمونا سوتمنی چقاسه تأثیر لسر جلاکر سر چکی نیسایل کر
3: طبعا پشتی اف لسر ویکم رگی لك يعني للشكاكري خاص لأسعار وقلك بالموجه بويه لحر دريك يعني شغله ما بشكل عام أنا حانيا قلك إيجي كهم بويه بالنسبة يعني سيرفيك أمريكي يعني أسعار بلمبوني أنا أم شكوي أم كتن حيرة يعني أم داخل بس سعر قلك خيالي شي بويه يعني أم نزاني كاوي حركة ويشاوي يعني طوان بري مثلا دهاتن مثلا تقريبا ببيسي دولار إيرو بويه مثلا 3000 دولار فرقي قلك شي بويه سري قطعة مثلا قطعك تشخور تاعت خص مثلا تبصديد ده إيرو تبتسيدي جي شاكيت إيرو رو حقي شاكيت زفساني بار ما تقريبا سيسي چارس حزاري دا بدا يسال بشاستي جي أمدو بمبيرازيني قل لك يجي قرام بوش خلقية رو خاص سيوات سوكي بمجاوي خود بينين يعني ملت نما كاري يعني تشكيش خرى بكار براسي بشم
2: حتى في بوهانا بونا هاني جي خلقية نولو حالا كيد زهول دا تبين حركة كيم بو يوكام تبين أنا سو كيم كستني
3: يعني حركة قال لك كيم نسبة عالمي نكارن يعني كاتش خلص سو كتبينه يعني كستني يعني أم سري صدي أم بخدي أم سبا حياة وارتين أم روشة يا قطعك يا دقة عم دفروشن يعني نسبة عالمي قوة أوان نما كارب كره ما طارونا كيرو تذكره حقيقي بوي 6000 ما طارني بصدو بس 5000 بصدو بينجي يرو بوي 6000 إش خلكير قرانه مثلا كان زاك ما طارون كراجع حقيقي بوي 6000 يعني قوة عالمي ناقي يعني
2: يرو مثلا كتشكا يا جي مثلا جنك دهات مثلا باترون وكان ذاك راه تشتي بري في بوهابونا عم تقاسيت
3: اي تا كان ذاك وبانترون يعني تبري تفرو تقريبا يعني كتر دقاب مثلا 6000 سدو بي ان جي با ايرو بانترون ثاني حقيقي هري ارزان عم تفروشن هري ارزان يعني نسبه با وطنيه عم بتسدو بي ان جي فروشن تركي ايرو حقيقي ام دان اخر ام دات خنا بس كيم دات خنا يعني نافرو ثاني حقيقي 6000 بانترون ثاني جران اش خلك ري انا وا جاكيت صيف اي شتوي ام كتن حيرته ام تشوا داخل
2: دبي
3: چاکت گله کی بها بو یانا تاجر خوش اشتغلیم د بچاکت یعنی 30 دلار 35 دلار افراسمال وی یعنی کاپ 35 دلار تیرو به حسم حقیقی 5000
2: حطات حدود جیبین ور
3: طبعا حیا بگی وی ده کی قشی چاکت بیت 5 دلار بیت 5 دلار کا راتبه موظفه کی تی تس مه کی کامل درت فقیر یعنی مه کی کامل 105 دلار ناس نشی بزوری ورن قطعا کی بکرن ابن وی راتبه وان شو یعنی خرکیر گله کی زحمت خاص انا چلت تشتی كي كل كي زحمتي
2: بريز الان انا بين سر بدلي رياضه انا بويب تشقاسي مثلا تشقاسي سرحي
3: بدلي رياضه انا حاليا تقريبا انا ام دفروشن مثلا هو صيفي ام دفروشن تقريبا 6-6-5 ام دفروشن صيفي بشتوي يعني تحسابي خد تقريبا 4-4-5 بكي
2: ويسالي بتشقاسي
3: ويسالي ارزان بو يعني تقريبا 6 يعني كتر يعني 6-5 هري جران او بو بس انا ايسا دبنيا 400 مستحيل بدل انا هبشتوي كران يعني
2: مكان انت دانخستيج
3: هي ما دانخستي وانا حاليا مربيع داخسي بيدرج ما داخسي ام دفروش بس ام سيسيدو ام بينجي متفروشنا تبولوجي حبكي علم زوري دفن
2: يعني تفي ربيع يجي بلكي جون عروضه يجي شيك بلكي هيجي خل كلوب ترصيدا
3: يقودت اخواز عروضه شيك تبك انك يعني هو جران مثلا قطعه كيلو دبكر حقيبه 10 دولار تخواز عروضه شيك بترنا زبد يعني تبي قطعه تخواز بك تنزيلاجي وبتر ب 105 107 اف عروض يعني برد عروض بنجي حازات الفروت يعني انا ما ادري عروضات
2: ريت في بو ابوني بس انقرك شو حل
3: اي والله حلاوي حلاوي سركم ركيد منها اف حلاوي وحيد اف ومرك بيش كتاك في اسعار جداك حلامه وحيد سركم ركي يعني سري هو زيدي يقولوا يعني اف قولك هاتي سر جيجي جران كريز يعني فعلا يعني تنما قاتش كده خش بروي
2: انا تشك مثلا طونا ايش قاست هي سر مثلا اف قولك
3: اي والله دبيجن طوناوي تقريبا ب 6000
2: 6000 بريب تشقاسي بو
3: بريب بين سيدي بو بين سيدي دولار بو الفرقي قالك يعني تيرو قطعه كتيني مثلا كيلوك بي كيلوك حقيبي بو تقريبا دولار ونيفا كاتي دولارات يسر يعني تحسبيني
2: حتى خلكي بري خو بدهم بالج بالج بو هوي
3: بالج نما اي و بالج خد كرني بالج تنهي او جي تاتي نما دي دين در باس بين حبكي عالمي خو بالج مشان بس و بالج نما اي خويا اي
2: ام بين سر موديلاتي انا دارج اي نسائي شن
3: والله نسبه موديلات انا حاليا نخو انا بالعاده بتمم سيني دار خلينا سيني بخذ تغيير اوان تشتغل غيره يعني تم نفس نمط نفس موديل انه بس جارنا دنافر كان زاني تغيير تدي تشكيل اوان تغيير ولو بس يعني تشاكيت جو خم كل فرد هذا خلينا يسار بحركه ويهبه عربتي جرانجي بس عالم يعني مجبور يكي تشيب مجبور شوار بكره تشاكيت جلدن ادريجن وك دن يعني كان زي سينيم برد ادخن تركي ما برد ادخن نسبه تركي كلكي جرام بو يعني وا سيني بهاي جا تركي ناي كرين يعني تا سيني تركي العرض اوي بحقيقه طونك بري اي حاب كي بير كاس نكار بكره براسي بج من كان زاك بير كي تي تي تي 400000 كان زاك ثاني هات نكار بكره تركي انا شغل اسطنبول وان جران باقش بس انت بكاس نكار دا قبل دا شحبي ايام الشامي بون حلب بون مشتانا موديلات وان نمانش مثلا شركه وان نمان معمل وان تشتكي ولو انما انا قشت من تركي انا سير بيت تاجري ما بركي سير بيوم انا قشت لتركي انه ورشاتي وخل ورشي كمان ايش يسوريني اي حلبيني بلفر تشكي بسيط ما يهت دهر ياش قشعبية الشعب دي بينفر ترنامش صحمتي يعني اللي يعني غير سيني بيف يعني دانا كيف منطقة هو يعني البي منطقة كم سال واب سيني دات كيف
2: وانواع ايه بانتروناتا مثلا بوي فريند وكيد النوع يدنجي انا البيج
3: خدي قسم بنطلون هذا سر بنطلون أم أكثر شيء سر بودكات ركزينين طلب يسروي يعني مثلا بنطلون عادي كلك يسكنين نسبة موديل عواتني شونه
2: طيب نوي وان فرجي ولو بربونه
3: السر قش أو بودكات ابني إيه فرنا قش أو بونه غير وان يعني نامشين باتي إيه هو كده نكركين ما تمشين قش بيا موديل
2: سعر بنطلون بويبش خاص يعني في بنوي فرنا
3: خدي بنطلون يعني جي سدي هي حياة سدي
2: شو فرقه وي مثلا
3: هي وطني هي وهي قماش تركي هي تركي جرانتري طبعا وطني جهي سر هبتو رأي وطني هاي جيب صدو بينجي جهي و سيدي جهي
2: دوية تخوصش كي بيش
3: از سباسي عواتكم و سباسم سرفي چكهان ام تخوازن سر قمرك اهم شي سر قمرك اجمار بسكنين بيشكي قاربن بي قمرك حبكي كيم بكن قارم عالم شخور تشكي داخن في دكي يعني چكاما قس سر قمرك يعني نا وكي دن نفر قمرك بهاي جبولو ري شحن بهاي جبولو اوجي داوجن سر جباري مجبورن حقي وان يعني افتشيهان
2: بريز الله بشي فيبو هبونان افترصاد لي خلكي ده بيضاع قلبات بمين دستي تدمين تي تشوت كشي
3: اي ابد عاد ام مجبورن رادجنت كابيت عليا وقت ده ام جاد طبينن ام دهلن سالابي ام مجبورن يعني اجباري بمين سالابي جات خسار بده جات تراجي قد سال تقول او بدعات سالابي تفتقر او بدعات تقريبا قش تنزع دبي وقع ما نوك بدعات تسبيك اي داخل
2: وشخب رو بروجي مهب مهجي موديلات انها دات كيفن انت مجبور جات ارزاني بي.
3: طبعا هو يعني حر فتراكي تناري موديلين تركتن تغيرن بركي انا كايسال اف سالابي كان سيد شت بيدي ام نظام بيتش موديل هذا كان حيانا نخواني انا ام دبيج نفسه بدعتا بري سيني دا كان بس طبعا تغييرات كان عندي شيء بس كاب سبي ايسال الموديل اللي سيرش بن يعني ام نظام حيانا نخواني
2: ساعات خش بريز الان صار وخذ يم حلك فروتنا جلي نسائي تشكي نسائي البشاري عمودي القيصر يا جاسم ساعات خش بوتا سباس
3: ايش سباس يا واتكم
0: حیا ما هکی د دوه چکه متقده جاجی او پی وی ای پار ماچ پی هاتی پینه چبوان هاتنه د ویګو خلق او لسر استا جهانی او چ دولتي هيا تنر البيج د کوین ایما اف 14 د 15 صالح حسم ام به پاش د فتګرن او تصال وکی سالنه بوشخه

0: مثلا ياخذني لدبستان باجار هذا فري ونزل الياغو كتيدا وبيت رحطا انا كاهن دبستان يان برانيا دبستان عند ريخا بكريالي او هجمارا تبيجاش خوندكار النارني جبرغو هنا ريباس دياره نوي خوندم بتش اوايبا ويتشلو بالباجار هذا فري زيدت راغاهي لجمع افكار ماس واركوينا قوي بري خدا مجمع تربوي لباجار عمودي نها سوار جيب مريا دندري استديو يد كان بنرم بتشد بخت كاسوار ده هي سبات بخير بسوار
1: صباح بخير لله صباح بخير سيدان صباح ميغو دار بخير
2: صباح تجي بخير بسوار روشا دبستان العامودي لغندواري بينات شاواي سوار
1: بله بشتي وكرنا دبستانا بشيا شاگرتان و كارمن دنيا إداري لأي دبستانا ششي مهيد حطانا زيدة تري بازداروج مراجعات لي چهدبن مراجعات دروسي بره طبعا تمن هاجي اين حطانا هندا نخستنا دروسي نهناد نوان تاني مراجعات شاگردان تين كرن أعمال صيانة چيبونا دبستاني نهوي وبن شوات نوا بخشكاما وقوتا قوت غوري برسي وجه من جواب هاي بدن بس حاليا تاني مراجعات دروس تاناس كرچاوا
0: بل او دبستاني قوي وبن لباجاري عامودي هشمارا وان دياري نقوش بو چوي وبسوار
1: بله بشیم چو سردانا مجمع کر مجمعی تربوی جمر گوتن گو 11 مدرسه وی وبن
0: العمودی
1: بله گوندوار عمودی 11 مدرسه ای ابتدائی نه 11 مدرسه وی بین وکرن نیوی و بونه شخوان آی حالی هند حالی حاضر جی حاضر دبه مدرسه دی جی وبن یعنی هجمارا بگشتی مدرسه نه بین وکرن 11 مدرسه نه
2: افلا عموده تاني سوار يال قندواري وي
1: قندواري وي افتاني القندواري
0: سوار بس تخازم تجمو قهدار ارسلال بكم هجمارا بقشتي وي عمودو قندوار يازدا دبستان بن ياوي يازدا دبستان لدبستاني بري زيدا ببن
1: يازدا دبستان وي القندواري عموده تاني بن وي بين فكر العموده هاي مدرسة برينا شو بري كوش برتي دبون والا كرنا أعمال الصيانة تشتيولو سرقل تشيبون بس تاني الجوري الجوري أغاهي البامة والجوري
0: مجمع أشتر
1: مجمع أشمر قوت يازم مدرسة ويتاني القندواري فبن تاني ابتدائينا
2: تقوت تاني سر زمان جيلك دبستان هاتن صيانة جوان رتشيبون هجمارة وان شقيس بوسوار
1: مدرسة صيانة اللي تشيبون العامودي شخوا نافا دما هذا عبد الرزاق شهيد عبد الرزاق إبراهيم وسليم السيدة شو أف حردو مدرسة جي أعمال صيانة تتشيبون هنك مثلا حنفي بون دهان عن أهلي دكرن مقعدين جيرهانين أف حردو مدرسة جمعية سلام أو السرخ وقرت فيها شو بالي كاريا مجمعات تربوي تنسيقة بمديرية تربية المحافظة جي أف حردو مدرسة صيانة تتشيبون بس لغوري أغاهي البامو والغوري جو مجمع جي جمرغوتن جو ما ميزانيا خوا مراكريج مديرية تربية غرق توقيع ببا واروجا قل لك مدرسة جي برانية مدرسة العمودي قل لك صيانات جيردوين حنفين دهانن وكيد المقعديش كستين اين نحكرن جواردوين والغوري جوجمر قوتن جي وشسدو بينجي مقعدين هيان عمودي وقندواري بي هنك وزا عندنا وبردوام بلافكرنا يلسر مدرسة شل قندواري بو شل هندري عمودي دب
0: جبو مسلا دبستانا ودانا خندني تشتك ديارها وبحسابيه كيبو سوار
1: راسيج بو مسلا تي زماني عربي وكردي جمر قوتن ويب زماني كردي بي ويب زماني عربي مكوني عربي قويد نفسها دبستانا دبن مثلا دبستانا امي بيجن عبد الرزاق ابراهيم مثلا صد شاگرد دیدن مکونی عربی نه و جوان شعبایی چیکن و به زمان عربی بدنوان ولویه.
2: وکی دن سوارج بوان کسی گودوری خوندنی چبون یا جهات بو قطکرن این الوان درابون چه اجراتش بوان لازمه؟
1: شاید جناب پرسی مده بوش مرگوتن گو سبر معلومات و چیکن کسی قطبویش خوندنی سالک چویه درکتیج در و وگریایی اما سبر معلومات جير شيكن مثلا هي قطبوي سر دبستاني وك تحديد مستوى جير شيكن مثلا افي عن جير تشقاسي وبحق جير مثلا صفاء والبياض دوابيا السيابيا تشقاسه وجير مجمع ويشيكن شو لجناك الورهيجي ويف معلومات جير بيش
2: ده حر مادي ده سواريان او مادي وان حدد عند نجوانش بو سبر معلومات
1: انا قلت حر مادي ده
0: قال لك سباز جبوتا وتبليبونا تا نوچا قهاني ما سوار كوي أو مرابو ساعت خوش سوار
1: سرچابا

0: بلي جهدار ما جارك دن أم الوفا جريان بمجارك ديتر أو جي غريداي ببلن بونا نرخص وتمني بيتشاوا أو جي باندوري اللي قالك تشتان دكا دل ده هجر أم جي كلو بلي جياني دس بي بكن هجر أم بحسات شونو هاتني بكن كو يكسر نرخي شونو هاتني هاتا بلن كرن ويا هري جرين جي هجر أم بحسات شاندنية بكن يعني قطاع زراعي أو هري جوزي ده باندور ويا ببي بلن بونا هاني جبلي كو أنا حطاني أنا هاد فيدا ما هاني ده قالك يجود كار نرازي بونا خود دن نشاندان كو حطاني آنها أو فاتوري خوني إيه إيصال نصطن دنا
1: در باري بيه كيهف كار عما أولفا حج منصور باري خدا جود كار كيش قندي يارم جي يكون دواري اندر بيسي بنافي عبد الكريم علي بحسا باندورا بلند بونا نرخي مازوت يدكال للسربشي چاندنية كام قهتار بكن
2: عبد الكريم ابراهيم علي ولاتيك جوندي يارمجيش خا افغونشي غريداي باجاري تربسييم نهاج بشتي ابو هابونا مازوتي يعني بري تكليفات جوند جاري غوت تهدر بسيت خيس سرت تكلفون هاج خيس سرت تكلفه
3: كما انا قاد قاد وي بري ما تشتكلفي بري تشنت تكلفي بري مازوت انا ارزان بو هرتشتي ما ارزان بو يعني مازوت بري السر ما از زراعي بفرنجا ويعني من الجور الحساباتي ما وانا وياني قلكي دوري هفدوي يعني انا باز مزارع انا ما كارم عرضي خباجو سيبيري من انا كارم عرضي خباجو يعني خدي تركتور خدي دراسه هسني خنا ما سياره خزانه من بري ما مثلا 150000 بو مداد قلت انا بو يدني سكا مليون كده يعني قلكي كلفه قلكي بهابي يعني في مازوت تعدل السر هرتشتي كري تبري ما داقت شو تذكري مثلا هجر قاتك وانا بو بس شرقات يعني تعدل قلكي لملت هاتي عالم وندا يعني ما في مازوتي نأنو بس لسر سيارات يعني لسر هرتشتي زر حشتين مادي بهادك يعني قلكي تعدل عالمي هاتية أما تبي شي يعني تعدل كريه قلكي تعدل كريه يعني الفرقة بري وانا قلكي هبو ما تقو يعني مثلا مازوتا ما إداري بري ما تقو بهاي بالعكس ما نزاني بقو انو جئيرو فرقة في حكومتها دمكي يعني قلكي تعدل عالمي كر
2: اسخوات بحسا مازوتي كرتا قو بس نتني تعداوي السيارة هي يعني تعداوي الهرتشتي هي وشخوتا قال كرتا قو اسم مزارع بشي نها اي صالوني زراعتا خود شاوا بكين مازوت قلكي بوهابوية وتفكرين تشيكين يان تشينكين
3: ديل برچ عبيما رش كرنا بالجاره كيد حطان هنا فاتوره دانما ام دينداري دكانانه ام دينداري عمالانه يعني اي هرتشتي حطان ها تي فاتوره من ندانما وفاتوره جي كرنا قصد بري اداره ما يبري يعني فاتوره من لسر حدود دانما وانا كرنا قصد هذا كل كلمه هاتي يعني والعالم يشتكي هاتي فر المنطقه تنن وفبري فتره كيد وظافري نهدكن انا مهرن اگر مش حالي بمش خر دولار صرف دكنجي ام تینن پرینه تینش بگ ام پرینه پنام بکرن پی یعنی تشنی هنچ ما قبول نکلوان پرانا مس او زراعت ما خودی حطان ها دلیم لی صار ام نما کرنه فلاحت بکن خودی اسکه یعنی مزارعه کی خورد بو از آن دلیم لی صار بویه ام نما کارم تشکی بکنش برگ نفاتوره دانم حطان ها تشتک جمر نکرنه يعني بري في شغي صالح شون في شغي ما بري خوجي دستاند وما ديني خود الدان يعني كستني وندين داري إكس ما بدين آني هرتش بديني يعني ومنطقة ما منطقة زراعية منطقة ما نتجاري كوك حلبة وك شامي يعني منطقة زراعية يعني ما نوات صوران
2: نزيكي فلاحتي هاتي نفلاحتها خود شلوبكن
3: مامي شبكن عملا ما ماخودي وخوناني وي شبي كامي تشي بيجن ما اجا خودي تعالى هاجر تشكبري صالي شون في شغي ما زود الدان تدفئه كامي تدفئه اي صال كامي تشي بشوتينه يعني خيمي بقرن بري عصر الحجري يعني كان زانم كامي تشي بكن هلا افلاحت بتشي حالي بقفاتورا بدن ما هاجر ام كارب باجونا مي بتشينا من كارب بخودي او عملا ما مر بالعالمين ماشي بيف كامي شوك
2: قدار الراديا ارتم مرب عبد الكريم علي ولاطيك جوندي يا رجيه ساعتها تخش جالكس باش
1: بجشتي خلك تعدى لوان هاتيا جاجوت كار او عصبي جيانين لدافر عما بتايبات قطاعكي وحري تفجري وكرينو فروتيني لدافر عما دنافا سوكيد دنافا بازارا دا تشيدك ايصال اوجينا معزانن كاوي تشبكن وبزردينن دانينن هاجر مازوتو لو بوهابا ويجلكي تعدى وزور لوان بيه

0: جارك دن سلاف قهداري نارتا بمجاركة تندرستي أملوا فقريان قريداي بيتر جلطة دماغي قو جار جاران أمد بهيزن دبيجن فلانكس جلطة دماغي اللي خستيها دوري قهدارة توابة لي أف جلطة دماغي تشي دباس أدم چنا نيشان قلو هنا تننا بري ويستيدان قلق جارام دبيزن دبيجن جلطة اللي خست لي أفا دماغي أو ظفت نكر كاچاوا أف يكايا ولو دبا قلق جيت نري فترة بيشين كارن يعني وك أمت كارن بيجن شلل نصفي الواندخة لي بأو معالجة فيزيائي بدر ما نكرني تنري جار رادبن هنو هنا هنكس هن عرضي دقرن بتمام يجيرانابن إجا كاف يا كايا تشيد بني شان هنا تننا زيد تروي تختورك لقال مبا
1: شخويا دلدا بشتي بيستراني ودكتور احمد حاج ابراهيم ميفاني مبا بسبوري نخشين عصبي امي زيد تر جي ناس بكن بريا تليفوني اللي هي بيامبن

0: بلي قهداري ماش خواه دكتور أحمد حاج إبراهيم بسبورين أخوشين عصبية أو تافلي مدبامي بحصافين مجاري بكن مجارة قريداي جلطة دماغي. صباحت بخير بها دكتور.
1: أهلا وسهلا صباح وجي بخير بها وسهلا
2: صباحت بخير بها دكتور. هجرم بحصافيك يبكن قلك جارانا من دبهيزن دبيجي فلانكس جلطة دماغي بيرتشي ويان ليكتيا تبا وادريان أعراضي وينا هنا بري وينا؟
1: طبعا اكيد هي طبعا قبا نخش اعراض سدد كيفن يعني اشياء الاعراض وبين انه زمانه نخش بينا جرامبويا بين انه دستي ونجي بينا جرامبويا حالات خرط هنا مثلا نخش سر وعي خضره نخش جانا جي اختلاجات بيرشيد من فاكيد وقت بيجي علامات كي تتوجهين انه في مشكلات عصبي جمينا هي
0: افها بري وبتقيسي تشيد بدكتور
1: أبي طبعا أعراض حادة نخش احتشاء نخش حادث وعائي دماغي حادث وعائي دماغي طبعا دصن في بينانا جلطة دماغية هي اللي هو أمجرد باحتشاء دماغي أو السكتة الدماغية الإخفارية ونوعي دن السكتة الدماغية النسبية أبي نخشيك حادة يعني نخشيك فورا شد
0: أري أبي بري وبتقيسي أبني شاني إيه حاد بري وبتقيسي شد بن ونشاني السبك أعراضي السبك جنة
1: نشانه يعني شلو أبيا أي نخوش زماني جرام بو فورا ويهرمش فيه نأنه والله بمين حياة زماني يباش فيه نوك مثلا تبي أي نخوشيك عادي وقريبك مثلا كازي درمانا بسينم بس أي مثلا ثقل لسان أي ضعف شقي زراع وقدم أي خدر جانا جي تفزاندن مدوجهي نجي مشكلات دماغي اللي هو جلطة دماغية أو نزف دماغي طبعا فأبنا يعني نخش حادث وعائي دماغي نخشيك تقاربه إسعافي دمي نخش فورا هر أقرب مستوصف
0: أو خدر ددستون قادة تاني
1: حسب جي إصابات دمجيدة إصابة مجي جانا جي خدر دستو نقي مع ثقل اللسان جانا جي بس زمان ودسته جانا جي بس نقتنية يعني منطقة آد مجيدة إصابة شدبة أو يعني أو إصابة هاني بيكون مسؤول سرجيكي فقبك أو منطقة مجي خرادبة أو خينتت شدبة فأف قسمي مسؤول سرفيالي يا سستبة يا تفزة يا بيكون شلل تام جي تشيد باحتمالك
0: هي بدويد بتقيسي يعني دبي جا جلطة واحتشاء هقر يقبخ حسيا
1: طبعا تطورها هنا حطا شلو حي ساعتها حطا حفتي بدو ساعتها هي فنخوش دائما مثلا جانا جيتي بعرضك بسيط مثلا ضعفك بسيط ترقي بيرشي دبن ضعفها بالانتر دبي شلل طبعا تشتغل فيها هي انه معلومات هي انه مجرد احتشاء هان النزف مجرد احتشاء دماغي شابو ويتطوري خو بكملينا تدرمان جيرتني انه والله از في جلطاي بسكنينم نلفيدكي نف اي دولة من دول العالم يعني احتشاء دماغي شو معناه ويناي انه خلياه مجي خرابوي خلياك دهندري مجي خرابوي فاف خرابونا هان خرابو نما فتقار اللي انه دماغ عضو نبيلة يعني الخلية الذي يتلف لا يعوض فموضوع انه جافا جي منطقه دمجيد اصابه شدبه او منطقه مسؤول سر اليكي وحري وي وي وي جزء مسؤول سر وي الي وي يعني وي ضعف شيكا يا شلل شيكا
0: دكتور اري بس يعني يك ببرسي تشي ترقوك تطور تشي ببي ونباش تربي
1: تمام موضوعي ما انه وقايه وتشلو يا وقايه هنا طبعا اشياء على الاسباب ضغط مريض الضغط بي دائما ضغط عينه مستقربه او جانا جي يعني اغلب الامراض ما نخش ضغط بيريا وبينظانه يعني بيكون ضغط خنقرتي جانا جي بيكون دي شلل نصفي شيد ما ضغط يدين ضغط بيست فهذا لا يعني انه ولا ضغط اكي بلند به واعراض يعني نشرت انه اعراض سريه كي دكفن نجي عند ضغط بيست تعرض صروا أخويا ناكن فدائما دبي بشكل دوري يك تحليل أخواني شكر شكر شحوم كوليسترول يششمها حياة صالكة بالإضافة إلى مراقبات الضغط بشكل مستمر طبعا
2: دكتور تبحسا هن أسبابا كرن تقول بلكي أف ضغط ويتشيكش بلي وينا شو أسباب ندي ترهنن
1: طبعا الضغط النفسي أوجي أحد الأسباب الرئيسية موضوعا هنا اضطرابات الدم يعني هنا جاي نخوشيه خوينه ده لك اب مشكله هان شباب ابانا اشياء الاسباب من طبعا اي ام دي بي نجا ناجي راح يقرك يعني الشرايين السباتيين ام جي دي بيجن خسارات ده هندري هي فناهي لخوين جدل هرمجي فتشيتك فاحد الاسباب الرئيسيه العصيدة يعني أف تصلبات عصيدي إيد هندري فاش رأيني سباتي ده في في مشكلة هان شيء لكن فجبولو يعني أشياء الأسباب جفا عصا أدار ارتفاع الشحومة فدبي إنسان بشكل كي دوري تحليل نخشيك شش ما حياة صالح.

0: عن أغنى نيشان تدوجهين يعني بشكل عام أنه نيشانا حري مهم ويدركة بالجمتة نخشي احتشاء دماغي نزف دماغي نيشانا كيدد مثلا جانا جي بري وينا وقتا قوت صداعا كيشت جانا جي بيكون طفزان دينك حول الشفاه شيد بي جانا جي دد نارد طفزان دينك خفيف دست شيد بي ف أب نشانك بسيطة التدوجين واحتمالك هي مشكلات شيء فتهر الخوب برسي يعني قولا واحدا مثلا أي صداع أي صداع الجم أي شخص دبي إهمال لك أنك في وقت دبري مثلا ما تقول سري ما ديشم حبك سيتامول دخنا مدريحين يا أنك يعني قل لك أسبابي في صداع شيء هنا يا ما صداع الجم نخشي كي هي ما طبقي جاي قلتي مشكلات بيكون ورا ميدر كدي وقل كي شعبي جانا تدنر نسبك هي جانا تدنر خسارات هي فموضوع إيش هالسري قلقي مهم دبي فورا يكبد الدوش ما بإيش هالسري هي طبعا
1: دكتور قال لك جاران دبيجن والله فلان كسر جلطة لي خصتي بس وظفت نكري أبيات هواية
0: أيوة أبي أم جد بي تي آي إي النوبة الدماغية العابرة أبي وق أعراض نفس أعراض نوبة دماغي شدبة ضعف شقي شدبة خدر شقي شدبة ويتراجع يعني خلال 5 إلى 10 دقائق أعراض بتقارن طبعا أبجي خطورتها بينا قل لك يعني خطورتها بينا جانا جي أم دنبهين خطورتها بينا موضوع احتشاء كان بختر أبي تنبيها كانوا من الفاي تشتك هي سببك هي فدبيت بدي دو سبب شما اف تي اي اي تشي بي شما اف نوبا عبر تشي بي اما مشكلات دموي طبعا جارجي خسارات دموي بيتش تي شيتكن فام دراسه كي دموي كامل شيتكن دراسه خساريه دراسه مناعيه ام ايكو جدل شيتكن بيكون جانا جي مشاكل دل ام جد بين قوسين وكره جفان وزيني مثلا افيا خسارات دافيج السري جانا جي او خساره بيكون بتوجك فدر تاثير هناك نوباكي عبر شيتك بس لا سمح الله لاحقا خسراك مزن هروي بشلل نصفي جانا جي وكان كان مقود مثلا افتصالوباتي عصيدي اي سوباتي افجي نفس المشكلة يعني
2: دكتور كينغا هنكس هني يعني كينغا وياك عرضي بقروا نما راض بي يعني تدنر هنك جي فتراك الوان دخي بمعالجة فيزيائي بدرمان كرني نوك روجع بيشينا باش دبن يعني بيشي عرض قرن دورا راض بن هنك جيب تمامي عرض قرن ونما دكارن يعني خلاص افجلتها دماغي الوان خصتي
0: طبعاً طبعاً أفتشكي قلكي مهمة وأم قلكي معانيش بيردكن طبعاً إما بالنسبة لمرك أطباء يعني مهمامة تقريباً 7 ساعات مراقبة هيلين مع ضبط الضغط ضبط السكري ضبط عوامل الخطورة أم دكن تحليل نخوش شايتكن إيكو قلبيكو سوبا دراساك خامل أم جيت شايتكن مهمة حري قلك دبي تابي أهلي نخوش يعني معالجة فيزيائي نخوش يقولون مثلاً قلكي ضروري قلكي ضروري ياما نخش شلل نصفي يعني نضعف شي شلل نصفي اهتماما أهلي نخش هشتنك نخش بمشي بووكر مثلا شكر هارو ور وياما نخش ضعفك بسيطة وشون مالي وأب نخش بقريا علماء لا تحسن فاهتماما أهل دور أخو قلكي تليزش بانا خوش يولور لأنه متابعك قلكي مهم بشكبالي معالج فيزيائي ذبي حمل قال أكثر معالج فيزيائي شدبه حسب خبراء معالج فيزيائي دوره خو قال كده ليزه بالنسبة لجمر إنه أم دوائي ددن بس دوائي خلاص تشتى شوية تشتى شلل شوية بس موضوع معالج فيزيائي قل كده ضروري طبعا الفيدا ك تشتى كي بسيط هي إنه قوى تيانكا بيقوله ما دام منطقك سريدة إصابة بويه وعليك شلل شكلي بيشلو أبالي يا فجر طبعاً تشتك هي جم إنسان نافي معاوضة خارجية يعني قوات معالجة فيزيائي شيكش دستو نقرأ أوامر يخو نماج جور دستين نماج مجي دستين أوامر يخو بيكون خارجي محيط دستين أم بشكل عام أوامر يخوش مجي دستين بس قوات أو منطقة مجي إصابة شيبو أف دستو نك نما أوامر يخوش جور دستين فدبي موضوع معالجة فيزيائي جبو معاوضاك خارجي جبوش برخوذ كارب بحركة طبعاً
1: بلي إجا دكتور قرأن بحثة مقاتبوني بكين المال باتي دد يعني تجوين أخوشي هاني اللازم حطاني قو باشتر ببشرتها تجبوي وينات شيء
0: طبعا دي ساجي أزد بيجم موضوع معالجة فيزيائي قلقي مهم موضوع باقش كرنا نخوش نظافتها نخوش قلقي مهم جبو التهاباتها شينك جبو انتاناتها شينك أفجي قلقي مهم طبعا التزام بالدواء مثلا درماني ناب انتظام بده أفجي تشكي قلقي مهم حري مهم طبعا انه دبي ضبط عوامل الخطوره، انه مراقبه ضغط بشكل كي معتاد بيكرن لتفادي حدوث

0: نوبة جديدة يعني، ونخش كبيرة بدي ضغط دبي شكلينا مضبوط ب 100%.
1: ملي يعني ام كارم بيجن اهتمامها اهل وقت داخ يعني كرند مثلا درمان كرني ده هي ونشان واعراضي هنا يك دكارب خو بحسه بكيماني دكتور وقتها تقو بلكي او هناك صداع تشيببي يعني او خدر تشيببي خدرك سفك يك ويتشاغي كارخو بلا حقين مثلا نهي القواف اعراضنا هبن وتشيببن وقرك يكسر بري خو بدا تختوري عصبي.
0: أيوة طبعاً سؤالك مهم. مشكلة كردي إنه قبل إصابة دماغية شيبو طبعاً أبين نشان اشتد بفاس شيبو ما فموضوعي ما إنه قبل مراجعة دكتوري عصبية بك أم شتكن مثلاً في حالة مثلاً قبل ترنين دقيقة الطبقي دقيقة المنطقة بترخيا دك طوراً أم إيماها لدن مثلاً سيروماتا سيرومك دوسة جبو أبو وزماهان أم بخففين جبو بؤرة بيترنبا إنما إصابة شيبو بويت شيبو بقولا واحدا يعني
1: أم بحثة أبي السفكر يعني بحثة بريوي بدمك هجروا له مروف
0: فورا تهرت احتمالك هي تفادي مثلا وقت تي آي اي وقت نوبة دماغية عابرة تزوب لحق خبرتي بيكون تهر مشكلة خوي أكلتي مشكلة بعالجينة وناطورة يعني أف تي آي اي أف نوبة دماغية عابرة ناطورة سي في اي اللي هو الاحتشاء الدماغي أو النصف الدماغي.
2: بله جالكس باسش بويته وتفليبونا تا دكتور احمد حاج ابراهيم بسبوري نخوشين عصبيه تم ربو ساعتها تقلك يخوش به
0: اهلا وسهلا ساعتها وجي خوش به
1: جالكس باس دكتور ساعتها وجي خوش كهدارين ارتام هناكي دوري مجارة مازوطي وزحمتي وبلندموني تشون امهات مجارة اتن دروستي لي قريداي بهفره قحرام مازوتي دبا خدينك بك جلطة وجلطة دماغي خدي دوري قهدارة هوا ببا أفبولو باش عقاهي دوي خلق عمد يان دوي قوشي عمد هبون شخوا بيقومان ببا هدلاينر داكا بالسروب هلا فيسبوك إش كسي قو بخاص بيترولو تشتان جي قزنج بك سباس جبو وقهدارين أرتا سباس جبو هفالي مجي نبي لسفوك أحمد خليل لسر كونترولي ساعت خوش سيدان
2: جيلك سباس دلدا بخاطريوه
1: بخاطريوه.

0: گهداری ما حرتم دبیجن زبستانا بی برف و صبح و که بهارا بیگولی که زبستانا رشو دریج حرتم و که گو معودی بون با اگری صبحان در باس بولید وید زبستانی ده خویاد که گوی او اگری صبح جبو ما و ببه و که حسرته که جانا پیدا بونا مازوته گلک پرزگیره کانه در دخب راستی هر کسی نچار دبه گو بری خواب بدا الاوه که یک جوان بدا الان جی مکیفا غازه جاد در باری ویم جارهان که ده هفکاری ما بری خدا بون خودی او ایکو کسین مکیفه غازی دفروشه و دوی بشه هن که ده کار دیگه که اوجی بخواه مل سر رو پلخونی ارتا فیزبوک ما بلاف کربو کام به دوره لیگوه دار بکن بیچید بیجه
1: علی میره آنه ای سال شخو مزارن به مازود گل کی بهایی چه کسی تا قوی شمسی دانی ببره کار استفاده بکش مکیفه غازی یم بیره یعنی اب بدیلش ده بلا مازوده یعنی ای سال سه سال عالم سوار دکن براستی بس انو او نه او كمية بر أنا إيصال بلكي عالم مجبور بن دينن طبعاً شبوك استفادة بكنجي يعني شيء كي طاقة يهبه مفروض مكيفي غازي دينه مازوت إيصال بها يعني حر مالك قلنا شوتينا ودبر ملاب شوتينا أبيا حق مكيف وهن كي بشوتينا شو شوتي بس بينما مكيف ثابت مين جير هابين إيش فيدا بكجي وإيش بستاني إيش فيدا بكجي خاصة نية طاقة يهبه قلكي جير باشا بو وقت بديل كيش مازوت ير باقشتر و چهتر يعني نتنيا زوبا و نتشتك ان شاء الله كهربا بزبطه انك كهربا بزبطه و اي طاقة بيها بي يعني جي قطنا بي بار براستي بيتر و بار در كتبون مكيفي ابي امبيرا اي كار بالتحكم تيد بكي يعني سر كيف اخو مثلا جد امبيرا تبلشه اش نسبة اش اي تون اكرا اي تون و نيبك مثلا اش سي امبيرا تبلشه حيا حفتو نيبا تحكم دسته تدي يعني مثلا سر ده امبيرا بيخد كار بك سسيش خوره كار بك شار حسب كمية امبيرا ايه الجمتة ايش طاقة ويا مكيف چلو هاتي نظام هاوي كربسيوني وي وك جربة داخته وي هاتي وك نظام سيارة بغيار هولو هاتي نظام سرعات هاتي يعني حر او سرعات كده دي او كربسيون خورتر دي شغلة يعني وقتها ايه بطارية ينهبر مثلا بسر ده امبيرا عالمي بيت خست هاويني حياس بي ترا وانت كر بستاني كهربتنا بش ايفارد مثلا قلت مكيف بيخ بلكي بتربدو من حياة ساعات يازده دوازده بشف بس انا كانواعي مكيفة هناك جي هنا متوسط هناك جي هنا القور خلقين وباشن هناك نوعي مثلا اي مكيفية غازية امبيرا مثلا سيسدو ده دولار در كف حياتي بقي بين سدو شسد دولاري بس ابي سيسدو ده دولار جي غرد عالمي قديلا باشن يعني اما بيجن جبو مالي تيدا امبير ونيفسي امبيرا مثلا بد مكيف اش طاقة يعني يكي تشالو حي هبا تقريبا ده امبيرا بدي او تسي امبير وكي دي جمالي ري بس عمليا قلكي قلكي بوفرينج خلكيرش بو مازوتي هبد ببديلش عالمرش بو مازوتي يعني وطاقة جمتها بوف كهرباء نظامي ساعتي زرن اف كان ساعتي ددن بطارية جادة شحنن يعني عمليا تبي وينامين بي كهرباء طبعا مكيف اي امبيرا هناك جي هنا امفيلتر بي اي امبيرا اي نا اويا بس ايكو تيدي يعني كبسك تليت خي تتك اقتصادي تنما كاربك مثلا بيستو سي و بيستو دو مجرد تليكو تخي بيستو ششي او دبولو نيبي قيمة تاخد شغله هاو او ثابته هاي جاي تحكم مراحل هاي تحكم سي مرحلة وهاي تحكم بيج مرحلة وشش مرحلة جي دركتي طبعا حر مرحلة زي دادبه قوات كيم تردك براستي فترك سوق بشكل عام جمدي بلكي بازدروجي يعني ولو يعني كيف سوق حركات النيه شغل جمدي بشكل عام عالم بلكي البندي فاتوري خنه فاتوري وانا صرفين ولكن ام كيف غازي ام ام بيجن شي ام بديل مازوتي
0: گهداری ما دبیجه که بگیمانی سری مالی دبرمیل مازوت سالی دشوتی نجا نخواستم ایگو او دشقه ده به نخواستم ایگو کالو پیره وانا و زاروک وانای بچوکیان جی نخوشک دمالا وانا ده به بهیوی ما گو جه دنگ ما بگیجه جه نبر پرسیار و اف پرسگریه که هان که دنیزیکترین دمده وره چاره سر کرن

0: إيرو رجع جهانية أزمانة إشارتا يا جهداري ما يعني رجع عالمي لغة الإشارة يا ببونيا في رجع ما خست قمزيدة تر لسر في زماني ناس بكم براستي جابريا تلفوني بسبور كريم هرو بزماني عربي لقلمنا بمناسبة يوم العالمية للغة الإشارة مع اليوم ضيف مميز دكتور كريم الهرو أخصائي في المجال النطق. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا ونورت المستمعين وشكرا كثير لك.
1: يعني أهلا وسهلا، صباح النور، صباح الخير لجميع المستمعين إذاعة RTFM.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور وشكرا كثير لك. دكتور بالبداية خلينا نعرف الناس شو يعني أهمية لغة الإشارة، خاصة يعني إذا نركز أكثر شيء على الطفل اللي لا بيقدر يحكي ولا بيقدر يسمع.
1: تماما، هلا بدنا نحكي عن لغة الإشارة. هلا اللغة ارتبطت بالبداية، الإنسان تكوين الإنسان ارتبطت اللغة بالإشارة. يعني الإنسان لما تكونت اللغة تكونت عن طريق الإشارة، بالإضافة الإشارة تكون لمعاني مرتبطة بالمفردات والجمل، ثم تكون للشعوب، كل واحد شعب له لغة معينة. هلا بخصوص لغة الإشارة، لغة الإشارة وسيلة مهمة جدا للتواصل، لأنها تعطي الطفل القدرة على التعبير عن احتياجاته وأفكاره ومشاعره، وبالإضافة تساعد الطفل على التفاعل مع الأسرة بشكل مباشر ومع البيئة المحيطة فيه كمان. أما بالنسبة للأطفال الأصم، هلا الطفل يختلف من شخص لشخص. طفل الأصم له الإشارة بالمعنى العام، الإشارة جدا مهمة له، لأنه ما يسمع بده يعبر عن مشاعره عن احتياجاته عن طريق الإشارة.
0: دكتور إيمت الأهالي بيقدروا يبدأوا بتعليم طفلهم لغة الإشارة يعني تقريبا بأي عمر؟
1: هلا العمر غير محدد، يعني الطفل يحتاج، يعني أول ما يبدأ الطفل يعبر عن مشاعره عن طريق الإشارة. بس الأفضل أنه لما الطفل يعبر عن مشاعره بطريقة الإشارة، إحنا نعطي معاني، أنه نربط الإشارة مع الفعل. على سبيل المثال أنه يأشر على الفعل المي، أنه بدنا مي. الطفل بالإضافة، هاي الطفل يختلف من شخص لشخص من حيث القدرات العقلية، من حيث التواصل، من حيث التواصل السمعي البصري. لذلك الطفل بالبداية طفل فطري، يعني يعتمد على الإشارة بشكل مباشر قبل تكوين اللغة كما تحدثنا سابقا. يعني ما في عمر معين محدد.
0: دكتور في يعني بصراحة هالجملة كتير نسمعها من الأهالي، عم يقولوا إذا الطفل بلش يستخدم لغة الإشارة وإذا حسينا الطفل إنه نحن عم نفهم عليه يمكن هالشي يؤخر عنده الكلام، فهل هذا الشيء صح؟
1: هلأ تماما، هلأ أحيانا لغة الإشارة لما أنت ترتبطين الطفل لغة الإشارة، مو بشرط إنه الطفل إنه قد يتأخر بالنطق أو يتوقف عن الكلام، بالعكس الإشارة مرتبطة بالنطق بشكل مباشر، يعني اللغة مرتبطة بالنطق بالإشارة. يعني الطفل يعبر عن احتياجاته بالوسيلة اللي يحب يعبر عنها، بس بالأفضل أنا كأخصائي الأفضل إنه الطفل بس يعبر أو يأشر على الشيء اللي بده إياه أو محتاجه، لابد إنه الأهل يفهمونه إنه هذا الشيء. على سبيل المثال يأشر على الباب، إنه نعطي للأهل إنه هذا باب، حتى الطفل يدرك، يصير ارتباط بين الإشارة والمعنى الحقيقي للشيء اللي بده يوصل إليه الطفل، يعني يحصل عليه. يعني دائما الإشارة، يعني اللغة تكوين اللغة مرتبطة بالمفردات البيئة المحيطة فيه. يعني الطفل يكون كيف يتكون المفردات من خلال البيئة المحيطة مع الطفل، يعني الاحتكاك المباشر مع الآخرين. بس بينما نترك الطفل لحاله أو بين أربع حيطان أو أمام الشاشات، يصبح لديه تأخر بالنطق بشكل مباشر، يعني لأنه المادة البيضاء المسؤولة عن التواصل والتركيز والانتباه تضعف أدائها. كل ما كان أداء الطفل، كل ما كان مشاهد الطفل للشاشات، كل ما كان انعكاس سلبي على النطق بالإضافة على الكلام، مما يسبب الطفل يبدأ يستخدم لغة الإشارة.
0: والله دكتور في عنا كتير من الأهالي يعني وقت الطفل يبلش يأشر لهم أو يعبر عن شيء عن رغبته بلغة الإشارة عم يعملوا حالة أنه ما فهمنا منك، يعني مشان ما يتعود الطفل حرام. طيب دكتور إذا الطفل عم يستخدم لغة الإشارة وبنفس الوقت كمان عم يتعلم الكلام، يعني ممكن الطريقتين يدعموا بعض؟
1: تماما، هلا مثل ما تحدثت أنا، يعني الإشارة مرتبطة باللغة. يعني أنا لما أعبر عن اللغة أو يعبر عن الشيء الموجود بالبيت أو بالشارع أو بالحديقة أو بالأماكن العامة، لما أنا أعبر عن الشيء أو أشر على الشيء، هذا مرتبط باللغة، بالكلام، تحفيز الكلام عند الطفل. يعني الطفل عنده أساسيات وتعابير للفهم، يعني ونفس الوقت يخلي الطفل قادر على التواصل مع الآخرين من خلال الإشارة. أنا مثل الطفل خصوصا، هل نحكي عن أطفال اللي عندهم معاقة سمعية، طفل الصم، يعني طفل الصم لما يعبر عن مشاعره يعبر عن مشاعره عن طريق الإشارة، بينما الطفل اللي يكون سليم الحواس يعني السمع عنده سليم، الإشارة يعني تفيده بالمرحلة الطفل العمرية المبكرة يعني. بالإضافة بس إحنا كأسرة أو كأب أو كأم ندعم الطفل بأن نزيد المخزون اللغوي أو المفردات اللغوية عند الطفل يعني يعني نزيد احتياجات، لأن الطفل بالفطرة يعني هلأ يترك الطفل منطقة بعيدة عن الاحتكاك البشري، يعني الطفل يكتسب العادات والتصرفات من خلال البيئة أو من خلال الأصوات المحيطة بالمنطقة يعني. يعني مثل ما حكيت لك بالبداية، نشأة اللغة يعني مرتبطة بالإشارة، بعدين مرتبطة بالمعاني بالأصوات بالجمل، بعدين شكلت شعوب، يعني كل شعب له لغته. لهيك الطفل محتاج تدريب يعني متكامل، اللغة مع الإشارة متكاملات لبعض.
0: طيب دكتور، شو بتقول للأهالي اللي خاصة بيفكروا بهاي الطريقة، اللي يقولوا إذا تعود الطفل على لغة الإشارة يمكن ما يعود عنده دافع أنه يتكلم؟
1: لا أكيد الطفل لما يكون عنده هذا الشيء، الطفل بالعكس، أنا الطفل بالبداية الأولى جباري ما راح يتكلم، لأنه إحنا معودين الطفل على الإشارة، خصوصاً طفل الشاشات متعود أو الساكن بين أربع حيطان، شقة مولفة بين أربع حيطان، جباري الطفل يبلش يصير عنده إشارة. هذه الإشارة إحنا كأخصائيين أو كأهل لازم نتدخل بشكل مباشر، نعلم الطفل أنه هذه الإشارة صح عبر احتياجاته بس مو بشكل مبالغ فيه. كل ما زدنا المبالغة بالإشارة كل ما كان فيه تأخر سلبي على نطق الطفل وعلى التواصل مع الآخرين، يعني يصير للأسف يصير فيه عرضة للتنمر من الآخرين، أو يكون عنده اضطرابات بالنطق، يصبح عنده أو يكون عنده اضطرابات باللغة، يعني يعطيك كلام غير مفهوم، بالإضافة يسحب إيد الأم أو يأشر بالأشياء. لهيك نطلب أي طفل يبلش بالإشارة أو أي تصرف متأخر بالنطق أو تبديل بين الأحرف، المبادرة إلى أقرب أخصائي حتى يقيم الحالة، لأنه أي الحالة تتطلب التدخل المباشر.
0: طيب دكتور، إذا الأهالي ما بيعرفوا لغة الإشارة، إذا يعني أبدا أو خاصة إذا يكون أول طفل لهم، ما بيفهموا لغة الإشارة من الأطفال بتاتا، خاصة إذا الطفل كان سليم كمان أو إذا الطفل كان أصم مثل ما ذكرت، شو ممكن يكون تأثير هذا الشيء على الطفل؟
1: بالعكس ممكن يصير فجوة تواصل بين الطفل والأسرة، يعني الأسرة هي يعني الطفل يعبر احتياجاته عن طريق بالبداية مثل ما حكيت لك بالإشارة، بعدين باللغة بالكلام، بينما ما يكون في لغة أو إشارة الطفل يأشر، الأهالي غير مدركين أو غير معرفين إنه شو عم يأشر أو شو المطلوب يعني يطلب الطفل من الأهل. لهيك هاي يصبح فجوة في التواصل بين الأهل والأسرة بشكل مباشر. يعني هالأمور هاي ساعة يعمل عملية، يعني المفروض إنه إحنا نتدخل بالتأهيل والتواصل، لأن الأسرة جزء أساسي من نجاح الطفل. لما نترك الطفل يأشر بشكل مستمر وإحنا ما نعرف ندخل بشكل مباشر، يصبح الطفل الأهل يصبح في فجوة بين الأهل والطفل، لذلك يحس الطفل إنه ناقص شخصيا أو منبوذ من ويصير عنده فجوة انطوائي أو تصرفات سلوكيات غير لائقة. كل هاي الأمور تؤثر على الطفل بشكل مباشر.
0: دكتور، لما نحكي عن الأشخاص الأصم يعني الأطفال، قديش لغة الإشارة بتكون جزء أساسي من حياتهم وهويتهم، يعني مو بس وسيلة للتواصل؟
1: أكيد لغة الإشارة عند الأطفال، عند المصابين بالصم بشكل عام، هي عبارة عن لغة تعبر عن احتياجاتهم، عن تواصلهم مع الآخرين، تعبر عن أفكارهم، عن ثقافاتهم. إنه الطفل الصم يستخدم فقط الإشارة، يعني ما فيه يعبر عن الكلام. لهيك اللغة جدا مهمة، تعتبر كوسيلة بديلة عن الكلام، إنه أنا لما أأشر أو أطلب الأشياء، خصوصا الطفل الشخص لما يكون عنده مشاكل أو يكون عنده مشاكل بالسمع أو صم كامل ما بيسمع، اللغة الإشارة وسيلة مهمة لتعبير عن احتياجاته وعن رغباته وعن تواصله مع الآخرين.
0: دكتور، حسب خبرتك بهذا المجال، يعني أحيانا الشخص الاسم بيواجه كتير صعوبة كتير كبيرة بالتواصل مع الناس اللي حواليه، يعني برأيك بتكون المشكلة الأكبر بعدم معرفة المجتمع اللي عنا بلغة الإشارة ولا بنظرة المجتمع لهالشخص؟
1: هلا ممكن يكون لها تأثير، ونفس الوقت يخلق حاجز مباشر في التواصل ونظرة المجتمع الخاطئة، لأنه تعرفين نظرة المجتمع الخاطئة تزيد الطفل أو يزيد الشخص من العزلة الاجتماعية. التنمر مثل ما حكيت لك، التنمر هو الأساس، التنمر يبدأ من الثقافة الأسرية. لما أنا أربي ابني على التنمر أو التقليد أو هيك، الطفل يخلق للآخرين يصبح عبء على الآخرين، بينما أنا أربي طفلي وخليه واسع الصدر مع الآخرين، مع أصدقائه، خصوصا مع الصم أو مع الإشارة أو مع التأخر النطق، فهموا أنه الإنسان هذا خلقة رب العالمين، يعني إنسان طبيعي بس عنده مشاكل سمعية أو عنده مشاكل كذا، أنه نفس يعني إحنا نفس بعض يعني متساويين، بس في عنده قدرات، كل واحد له قدراته. لهيك إحنا نخلي الطفل يضبط تصرفاته وسلوكياته مع الآخرين. هذا يعني
0: دكتور قديش
1: يعني بالإضافة أنه نخلي تمام
0: تفضل
1: يعني هلا بالإضافة زيادة الوعي بلغة الإشارة
0: تفضل دكتور كمل.
1: يعني زيادة الوعي بلغة الإشارة وحقوق الأشخاص وقدرتهم على المشاركة في المجتمع، يعني أنه في أطفال، في أشخاص منتجين بالمجتمع، يعني صح ما يسمع وكذا بس منتج بالمجتمع، يعني له هدف سامي بالمجتمع، في عنده في يطور المجتمع. يعني في أشخاص في عندهم هلا في قسم بالجامعات مخصصين للأشخاص اللي ما يسمعوا من خلال الرموز، من خلال الإشارات، تدريب أو تعليم كمنهاج جامعي كمان.
0: دكتور يعني قديش مهم أنه الطفل الصم يتعلم لغة الإشارة يعني عمر بكير، خليني أقول، أو مثلا يلاقي أشخاص من حواليه قادرين يتواصلوا معه بنفس اللغة، إن كان عيلته، رفقاته، جيرانه، يعني الأشخاص اللي حواليه؟
1: تماما، هذا العمر مهم جدا، لأنه الطفل يحتاج إلى لغة يستطيع من خلال التعبير والفهم والتفاعل ما في وقت مبكر. وجود الأهل والمعلمين والأشخاص المحيطين يعني بالطفل أو بالشخص القادرين على التواصل بلغة الأشخاص يعطيه فرصة كبيرة يعني لبناء القدرات والعلاقات الاجتماعية والتعبير عن نفسه واحتياجاته. هاي كلها أساسيات لفهم أو أساسيات لمعرفة ما يعني معرفة الشخص اللي يعبر، شخص خصوصا اللغة الإشارة تطلب صبر، هدوء، تعامل بشكل سلس، لأنه هاي النقطة جدا حساسين فيها. لأنه إحنا لما نضحك أو يعني شخص يعرف المشاعر، يعرف إنه لما نضحك أو نقلد على شخص يعرف من خلال تصرف من الإشارة أو إيمات الوجه، لهيك إحنا نعطي الثقة بالنفس بشكل مباشر للطفل أو للشخص اللي عنده مصاب بالصم.
0: عنا قليل كتير يعني الأشخاص يفهموا هالأشخاص، يعني شو ممكن يتغير بحياة الشخص الأصم لو صار عنده من البداية يعني أهل ومدرسة ومجتمع وكل اللي حواليه عائلته يفهموا لغة الإشارة، يقدروا يتواصلوا معه مثله مثل أي شخص سليم؟ يعني
1: تماما، هلا مثل ما حكيت لك، الطفل أو الشخص المصاب بالصم وكذا يصبح نفس تصرفات الإنسان الطبيعي بالإضافة، ولكن محتاج لنطق. الإنسان الطبيعي ينطق، يتكلم، يعبر عن مشاعره، بينما الطفل الصم أو الشخص الكبير بالعمر يكون صم ما بيسمع أو كذا يعبر عن مشاعره وعن احتياجاته من خلال لغة الإشارة، يعني يصبح جزء أساسي من حياة الشخص. يعني لازم الشخص، يعني أنا هلأ عم أحكي معاكي من خلال الكلام، من خلال التعبير، من خلال الجمل المفردات، بينما الشخص الصم أو الطفل يعبر عن احتياجاته من خلال الإشارة، من خلال التواصل، نظرات العين، إيمات الوجه، كل هاي الوسيلة، كل هاي الإشارة تخلي الطفل يتواصل مع الآخرين بشكل سلس ولائق، يعني ما يصير في حرج أو ما يصير في توتر وما في خوف أبدا. يعني الشخص يصبح قادر على تعبير احتياجاته، يصبح قادر أنه خلاص هذا أمر واقع عليه لابد أن يستمر فيه، خلاص أنه خلاص يرضى بما كتبه الله له.
0: دكتور آخر شيء، لو بدك توجه رسالة واحدة للمجتمع للأشخاص السمو ولغة الإشارة، شو بتحب تقول للناس أو تفهمهم وتعرف الأشخاص اللي عنا على لغة الإشارة؟
1: تماما، لغة الإشارة بدي أوجه كلمة أول نقطة قبل ما أوجه الكلمة، أنا بدي أخلي الأهالي وجه كلمة للأهالي أنه يربوا أولادهم على القيم وعلى الأخلاق وعلى محبة الآخرين، ما يربوا على أشخاص على التنمر أو التقليد أو توجيه الكلام السيء للآخرين. لذلك لغة الإشارة ليست حاجزا، هي جسر للتواصل مع المجتمع الخارجي. يعني الشخص لا يحتاج ما نعمله، لا نعطي شفقة أو كذا، لا، أنا أتصرف معه مثلي مثله، يعني ما أعتبره ناقص أبدا من المجتمع، بالعكس هو عضو منتج، عضو فعال، يشارك، يعبر عن تصرفاته وعن آرائه من خلال الإشارة. لذلك أنا أطلب من الأهالي الأساسيات الأولى، خصوصا إحنا بداية العام الدراسي، خصوصا في أطفال في أجزاء هلا القامشلي أو مناطق الجزيرة، تصور ما في مدارس عن لغة الإشارة، بس بينما إحنا في أطفال يكون عندهم سمع ناقص أو ضعيف، هنا احتك الطفل يحتك مع الأطفال بالمدرسة، يصبح الطفل شو؟ يصبح عرضة للتنمر، للسخرية، للتقليد. لذلك أطلب من أهالي تربية أطفالهم على المشاركة مع الآخرين، محبة الآخرين، كل هذه التصرفات يصبح يخلي الإنسان يوصل إلى مستويات وقيم عليا بالمجتمع، سواء كان طفل سوي يسمع يتكلم أو سواء كان طفل ذو إشارة. لذلك الإشارة ليس الطفل الأصم ليس عائقا وليس عجزا، بل هي قدرة ربانية أعطاها ميزة الله للإنسان من خلال الإشارة، من خلال التواصل مع الآخرين. يعني مثل ما حكينا بالبداية، نرجع نحكي اللغة هي الأساس والإشارة هي الإشارة هي الأساس باللغة.
0: شكرا كثير لك دكتور، وشكرا كثير لوجودك معنا اليوم بمناسبة يوم العالمية للغة الإشارة.
1: يا أهلا وسهلا. يا أهلا،
0: شكرا كثير دكتور. مستمعينا، كان معي دكتور كريم الهرو أخصائي في المجال النطق عبر الهاتف. شكرا كثير لك دكتور.

0: قالك مجارين قريداي دراني زاروكا وتشاوا مرول وانا مقاتبه وديو باف جينزان نكوكينغي دس بيبيكم براستيل ودراني زاروكي خو بتايبت او دراني شير مقاتبن يا جي دما جو تمني وانا ببتش قص قرك لدراني زاروكي خو دس بيبيكن جو وانا مقاتبن جابسبورا درانا دكتوره يارا محمد جباجاري قامشلو بريا تليفوني نهالي قلمنا دكتوره يارا دما تباشبه
1: هلا سر تعبا ما مستف.
0: قال لك سباس جبوته ودمته وتبخيري بويا ميفانا زين. قال لك سباس. دكتورة دسبيكد تشتي حالي غرينغوم تخازن ناس بكن حما ديو باف ديفيجن داويه ده ودراني شير دي كفا. شما غيرك دماغو برزغريك اكتا تشبا يانجي هاجر برزغريك تيتنا بجي زيدا او زارو كل دراني خو مقاتبه بشو يانجي نابا بنجم دكتور.
1: أنا راست دران حد داوية عينات دي كيفن بس نا يعني أنه والله تأهمية عينات نيد ده بيزاروك ده جبر يعني وانا ده هي مثلا دشتغالي ده دخارني ده جي دراني دائم ده قرش وحياة ده كيفن مثلا فأفتشت وأفدران خراب بنجي وإيشك بج زاروك ره فبأسري مثلا سر اشتغالي ويناصر خارنا ويناصر رازان عينا ممكن يقوم مظن بس تركيز عينات خوندني ده فأفتشت يعني أقدر أنا فهمت الشكي إهمال لكن اللي أنا يبي كيف فهم إهمال لكن أفشي ضروري.
0: دكتورة يشوف بقر أو دراني لبني هات إهمال كرن أو درام بخوي تسوي سكتة هب بيجو بعلاج كرن.
1: أنا تسوي سكتة هب نه يعني ويجي خد بس لكن أفتسوي سي ماستر بب بروجاب مهاب أفتش بيبقى عصب يعني وإيش عصب براسينا قلكي به يعني هندك قلكي دجوار إيش عينا وممكن ببقى التهاب جموي ناجموي خراج به فافتشوي بأسر ينسر ويناصر زاروكي وسر أهل جيان فتقيسي مرو زو فيتش يبقى على جين ويجير تشيتر به
0: دكتورة هو أهمالا دراني الشير أو سن لبني قالوا باندورا هنا هي السر دراني قو بشتي وينادر كذا أو دراني دائم
1: قلكي وكم شترقوت أنا مثلا جي دراني دائم تكره أفدران قو خراب ببروجا وتسوسا هنا مصر ببه ممكن آداوي بقي آرا كرني وخطأ بقي آرا كرني وبري وخطي دائم در كيفه فا أو مسافتها جوش دائم رمائي ويكين ببش بدراني تنشتا هنا ممكن خوار ببن بقالية في فراغي ده ودراني دائم در كيفه دورا كيفه ويجي خونا بيني يعني كو تير در كيفه افتشتي بهيلي دراني زاروك ببن سرهف يعني بالمستقبل يدور تقويم جرب به
0: دكتورة أول زيارة أول جزارو غري الجمع دكتورة درانا غريك كنجي به تمانينات شقاس به قمالبات الدران زارو كيب برسي
1: أنا قلق جيو يعجب ماي بمينن بس وك أنا بجمع تشتكي توصيات أنه أول دران أول دران درك بده بزارو كده غريك بهر نجم تختوري درانا نضروري مثلاً تبي والله جبوا علاج هرن أنا مجبوا توعية يعني جبوا ناس كن مثلاً تخارن جوار باشة تبغى خارن جوار باشة مثلاً تعادات هن ممكن بأسرين سر دراني وأنا تشلو دراني إزارو كي خوب عاقش كنج أول دران در كيف ببي أفتش ناس بكنين
0: دكتورة يعني كتوعية جمال باطر جديو بافرة
1: أري ما نخش ديو بافرة وشي
0: يعني دفي البندات برس غريغينا من حياة قد درانر در كيف بشتي وينا بري خوب دين دكتوري درانا
1: والله يفضل جبر وك مشتر بو يعني اوي بي عزب مزارك جيكي بي عزب ومشاكل الدوي ده هاني يعني انا مثلا قو بي والله افتشنا اسران دمانا بالمستقبل سر زاروك قوت بابرا بهيلا
0: او برس غريك يانجي ايش با نخوشي با قو حالي زيدا ايرو تد تد دراني زاروك عند دبينا حالي زيدا چنه او برس غريك
1: انا أنا أقول لك يقولين جمع روح سببه وأنا أو تسوس بس ممكن كل جهة من أنا مثلاً أمبيوك عادات تكن أنك تليك أخوكي كيد مجن الفترة كيد دريج يعني مثلاً عمارنا مثلاً فأبتش أسرين سر ممكن بالبوند دراني واتشي ممكن قزا وفكري بمينة فأبجي مشاكل نتيجة عادات سيئة نضروري هو تسوس تاني
0: يعني أو تسوس هكذا مزيدة السر تسوس درانا ناس كن بتايبة الجم زاروكا أو قريداي السر زيدة بونا جفخوارنا أو مشروبات غازي بهجر كولا به سكريات بن حلويات بن
1: أنا قل لك جيش بر براسيد بجند بأنه ممكن حنجي قل لك شكر دخن يعني دهيل بس شباب بس نا وسبب أساسي يعني أنا ممكن تراكمات الشكر سدرانا أي بيت شيء شكل بس وقت اهتمامي فيه بكن يعني كارم بحافظين أو بهالفترة كده درج إنه تسوس نجرن فا فوكم قلت يعني أنا نهو سكر تنجي تجي قلت أنا كولا بنشتي حمضيات من أكتر شيء فتبع إلك عوامل دورة خد ليزن ناسك شوانا إنه هو ولا سكر تنجي فوك مثلا عاملة وراسي هي جانجي دورة خد ليزن وغريزة هنا وقت بيلو عاب دورة خد ليزن ناسك شوانا
0: دكتورة هو بزيدابون نقلك زاروك هنا زود دراني خو ناشون جه قر وقت البري خوي بخب الصين قر جالي عصيرة وبا تشتبن أو شكر للسر دراني وانا بمينة شو قصي باندورا هنا هي للسر دران وبتايبت هجر تسوسي كيدك يانا أبي جيك دراخ ديز
1: براستيج بل أم تمير بيجن عند بي على الأقل يقدروا جا دجارة دروجيد مثلاً دراني خفر شكة بس بهارة بخبري رازي ف وقت خوارنا كي بخوارنا كي بخون بري رازي فبيا وبي قدراني خو فرتشكن فأفتش يعني دهيلة جراسيم دورا خو بليزن وقتا يك رازي وكريزا وانا كيم دب فوقت بأف بي آهاني دب مهيئ جراسيم عقو شغولي خو بكن بيتر فيا أما برا أنه مثلا قد شكي بخوازي بن بخون آبي بخون يفضل بري رازن يعني أنه مثلا شتكي شيرين حتى شيرجي ممكن يعني بأسرينه يا أما هم على الأقل دراني خو بشون بري قرازن
0: دكتورة تقال شير كروي شير چبان دوري بك چاوة تأثير دي كل سر دراني زاروكا جبركو براستي يعني زاروك تنه يشير وناخو
1: راس نوك مشترقو قوخت أنا سر بميني يعني وك أنا مثلا حمودتا ديف دورا خود ليزي قوت تفاعل فارشتار بك أفتأثير اللي تك أكتر شي تنسكرنا إنه والله شير بالذات يعني وك أنا مثلا شربي كولا جي تشتكي ترش بي ممكن جدران أبخو وقتا قلك يسر بميني فهمت بيجن إنه الجراسيم تفاعل هنا بشير بيتر شيء شناد
0: گرک دماغو مالباد دست به بکه درانی زاروکا خواه فرچه بکه گرک روژه چند جاران به دماغو عمری نابه به چه قاس؟
1: انا وقت مگوت یعنی اقل شی دجارا دروژه ده و دست به که اولا دران در که بی گرک یعنی انو یعنی بلش نهدی ما می پیبکنش بو نگین وقت به مشاکل نگل کی مزن ف اختلاف دبانا مثلا تستعمال بكش زاروكا روتج مزنار جعمارا محدد حريك شك هيك وانو معجون كم مختص يعني خاص بوانا استعمال بكش
0: شخوة تقال معجونة جي كيرو براستي وقبي چند پرسن تايبت گري داي معجونة درانا جي هنا دكتورة اگر زيدة ترم لسر معجون درانا بآخفن او تميم دبهيزن اف معجونة هانكي بتايبت جبو زاروكانا ويادج جي بتايبت جبو مزنان چن جو دهيدنا براوانات هي؟
1: أنا جبر مكوناتي اختلاف تبن جلو بيتري أنا مثلا جم بي كمية فلورايد بينات جبينا بيترج عمارنا محدد كمية استعمال بكن اختلاف تبن مقابة زاروكا ومصناد يعني جانا جم دبينا قل لك بونا معجون معناته في دبك نا فإنه معجون اختلاف تبن مقابة زاروكا ومصناد أو كميات مكوناتي تدوي فلورايد خاصة
0: يعني أو كمية معجونة اختلاف دبه حسب عمري مزنبا يانجي بتجوك بقى
1: راسته بر انا مثلا اي زاروكا وكنت فيجن تشبهين يعني كميانه وكل باب برنجيك وهنك مظن بك بحياه عمري سي صار وقيد بفضل كميانه مظن بك بس نو اقول لك وكل باب فيجن وكل باب بازيلا يعني حجمينا انك جانا بك بمين النجم ماي انه كميانه قال لك بتشوك بس وكم قلت يعني انه كميانه مظن معناته اي فيدك
0: ومظن قال كميانه وين تقاسبه
1: وك مشترك وكل باب بازيلا تقريبا
0: او كميا معجونه اقوم داتينن لسر دران يعني باندورا وينا هي بجزاروكا كي بر بزاروكا كي فيانجي هجر برسكريك دراني وانا تبع يانجي غيرك حمو نفساوي كميا اوا محدد خاصه جزاروكا اردينن
1: انا حمو نفسها كميا ومشتركوت دعمارنا مثلا بحياه سي صالي كمياينا بتشك ترج سي صالا وبيده شو بس اختلاف بحسب مشاكل الدبي وانادي انه ممكن درمانك دبي معجونه ذهبج هذا مختلف بج بو في ذاك اللي بك يعني جانا اي مزنات تبينه انه هناك حساسيه بوار هي جدران وافا جمدي مثلا بدخون لك تيشن بي فبقى اي مادك اضافي معجونه ذهب بو به اللي في ذلك بك نجلو بس كميه نفسك
0: كنجي زاروك دكاره دست بيبكي قو نفسا معجونة عديو بافي خواه آمال بات استخدام بك يعني دما قو عمرينا بكي چند سالي كاروه معجونة مزنا استخدام بك
1: جا عمري من بتقريبا شغلة 3 سالة او جا اولا در دست بيبكي مدرسة عمري 6 سالة حيا 5 سالة
0: قل الجاراجي
1: كاريبا او بقرا او كاريبا مثلا اجبر خوف بك بي علي كاريا اهلينا ف كار استعمال بك
0: دكتورة بزيدابون مد بهيزن او معجونه درانا فانا مثلا دبيجن اف معجونه درانا جبوس بيبونا درانا يعني كما وادي نانا يعني فعلا فعاله فعلا امن السر درانا باندورا هنا هي دران سبيدك يانجينا
1: انا هني وكم مشتاقه يعني وكم خطا مثلا تجبس بيبوني بخوز في موادنا مختلفة هب نجمع عجينه جمرو كاريو مستعمل بك في دا هنا جيكي هب بس مقابل في اهتمام
0: دكتورة دنجي من دبيزة دنجي تقضبو بيفي ما قلت دوبارة بك بيفي ما قلت دوبارة بك جبر قو دنجي تجر اه دنج باشنا كرم بك
1: مقو انا مواد اي قد هندري معجونة دا اختلاف من الوقت انا مثلا جبوس بيبوني دي نتيجة جاك يجبو بينا بس كمية زي ده مثلا وقت بتكرار زي جبه معجونة باش جبر فيها دورة خلاص شو اللي زين وطبقة كي جدران دبقة فتصبغ دبقة فبالتالي يقولوا سطحه كي زبر دمينة سدران فتشنا ملوينات خوي بيتر تصبغ بكرة نجا أنا جايب ريجين دبي والله أز دروجيل زنا تشون جارا زفرتشتكم في معجونة طويلة فبتشنا باشا بهاي
0: دكتورة هجر زيادة ترى من سر شخوة خالة داوية برسا داوية لسر أسعاري دران معجونة درانا زيادة الناس بكين هنا كان قلق يبهانا وهناك جي هنا أرزان يانجي فرقة وانا هي قبها بيانجي أرزان بيانجو مروج الصيدلية بكرة يانجي مثلا جي مستحضرات تجميلي مرو بكرة
1: أنا يعني نتشكي جاري مدو يجن بتشكي بها يعني قنجو تشكي أرزان معناتو نباشي يعني وك أنا مثلاً إم كدكتورة درانا أزبيت شيء بدأ وقت باعتمادكم حسب شتي تدم كوينات تيدا وتشيكوا في دل ممكن مشاكل لما هبنا سرفي أساسي إذا اختياركم بس تشيكي فرقك بسيط شو هي إنه رقابة سر صيادلة هي صيدلية هي فإتشنا جينا موثوق بينا بس المحلات نادم ممكن يعني مرو نظام بيكا مصدرين عشو كدكي
0: بس يعني قالكي سباس جبوتا ودماتا وحمو أغاهين تا دكتورة يارا محمد قالكي سباس جبوتا قداري ما بمربو بسبورة درانا دكتورة يارا محمد جباجاري قام شلو بريا تليفوني قالكي سباس

0: وكي أمبيجن سيستم كيوي دروجا يعني دروجا ويدا أو جي برب كيف خشبو دماغو مثلا سرو بلا ويد هات بلا فكرم مثلا تدي تشتغل جرا تاني بيساندن سرو بلا أزحر تشتغل جرا بار بدكم مثلا تعليقات أريني ونريني جي حدو أجرا بار بدكم أبده لغو مثلا كيف خشي أكي إيه دلي ويد ور آبا كرون وإيه نريني جي وي هاول درگو بيتر مثلا السربي تشتي كار بكتا ناس كرچاوا
1: او گوتنن كرديني دما گوت جيرد بيجت وين هاد علمينو بشتينا بري گوت فيديا اينا بكشينا يعني براستي دبرت اشتنا برس متكي چوا تاوينا ي چاوا زيوينا بيجم يعني بوا تاوينا گلكي گرانو براستي وكنها آتا گوت آل سر خسوه و بوكي بوكاني بلزو بس فكا مالي ما مأس يعني براستي نحر كس دويتا مني بچوك دفهم دك اشتت برس نا برس
0: لقد برسش خوازارو كتدي مراق دك واتشتا أكثر شيء أبنجي جي مراق دك دماغو مثلا قوتنا كي أزدبيجم تدي فرق دك روي مرو كيف خوشية دادا حادث بونا كي دادا ها متكي چه معنى في قوتني يعني جي متكي أف قوتن جمرة قرانة تدي أز قوتني أكاديمي جيرب كارتينم يعني وقت بيجي ام بونه کی وید ده ایجاد بیش متکی و تا و نه چی تری مثلا استم عامیه تجارت بیش بگشتی جرات بیش اف اف اف دبیش از کارم بگهرم وینا هدی هدی مثلا فری گوت ناد به تناس کر یعنی ایصال ابستا در باسی صفحه سیاه در برف باسی سیاه یعنی وقت بیش هدی هدی آوجی دب وقت ام بگهرم بیش وقت موسوعه گوت نا پر جرات چی دبی زحمتی من اکید نگونا لأما أزهول دمجر إنه سهل بكم حسام بكم داغو كارب مثلا وكي زاروك جي أو بفاقو تنين ولا إفادة بك
1: إيرو دفي دما بلزد دما تكنولوجيا دي وحرتشت بلزبون بأوايكي بلز براستي دي قهردن يعني بتايبت لسر أو سوسيال ميديا يتقاسي جرينجا غو أم أو چاندا خوني كردي غوتنين پيشيان بأوايكي أو قاسي خوش حسام بدفي زاروك كي بلاف بكم تقاسي جرينجا فتشتايا
0: أكيد جرينجش برتدي السوشيال ميديا إيرو دمالة حركة سيدية وناوك أمبيجن يكتنية مثلا أمبيجن كسين دمالة دي قشتي خدي تليفون السوشيال ميديا دستي حركة سيدية جبوه ناجي قابكي بير بيروزغو إيرو روت بطريقة هسان يعني تكاري درباسي حرماني ببش خد دي تكنولوجيا أرينيجي هاي ونارينيجي تكاري طبعا نارينيجي بكاربينو أرينيجي بكاربينو لأما قابكو ما قابت جبوه مثلا أنو أمبريا السوشيال ميديا البرابكن شخط دي امدزاني ايرو رو زارو كي من قشتي پرورده كرنا تليفونانا يعني وكي ايرو غو اوستا چان داخوا لسر سوشيال ميديا و تكنولوجيا بلا دك داغو درباسي حل جي يجي ببه وكي دني يجي مثلا بيجن والاتن دني باجارن دني يجي قلق زاروك و قلق مثلا فكر هنه هاو ددن غو چان داخوا بدن بلا فكرن و هنك جي چان دن بزانبون چان دن نريني جي لزاروكين ام بيجن رجلاتا نابين نخوازن في تشتي بدن بلا فكرن لأما جبو ناجي ام هاو ددن غو ايرو أبستا چاندا خو بشكل كي پر برفره بده بلاف كرن داغو امبيجن اب باندورين چاند نريني يگون كسن جدا دو خوازن بلاف بكن ام بدن شكناندن وكي دن اجي زارو أبستا وك ميناك شخور بگرن داغو اوجي كاربن بدن بلاف كرن و پیش بخن چاندا خاني اگول سر مزن بونه
1: جوليا شخوت ت أبستا بخوت وينا فيري وان گوتنا دكي يعني سكار بيجم تما مستوينا يمنزن جابري گو اسلاف كل أبستا جيبكم از دخوازم چند گوتنا پشيان جتب بهيزم اگر تحاضر به
0: يعني اما انا قوتن بحزار اما قوتن خوندنا يا مالي كولين كرن لسر لاما قوتني حريم اي جرينجي قو ام لسر ما زنبونم تدي دما ام تشوشك بون مثلا كالكيمي يا بيركام يا دايكام تشتك مد خوسن مد قوت او دك هاب ساكن ام بي تشتي ناكن قوتناش مرد قوتن دقو والله اي قو نكي بي اما زنا ويقلوشي ببا اي بزنا اوضن ايجي دما مثلا تشتكي قو جارنا دقوتن فلان تشتي ولو بكن مثلا خوب بشكي بدن قو هرتين يا او بكن كاب اما بكن مثلا مدد قاب اوا ذكر جي بيدن بدقريان طبعي خواني ايدس بكت قوتن خلاص كرمي شيري حيا بيري يعني قال لك اخافتني اقول تناسكر بمرة مثلا بوك افا انا كيم بوك اني بلز وبس في كامالة دي ساف اف قال لك جي ما بيستبون طبعا اش دايكي خوا مدقو
1: نها افيستا الجمتا يم سلاوك اللي بكن مدنقين اف بيزن
0: اصطفا اف جي دنقي تقهدار بكن
1: افيستا مرحبات تشاوا يدما تباش به
2: باشم
1: تحالي تاوي قلي كي سباسج بوتا ريزو سلافي مش بوتا هنا
2: ساغبه
1: اوه سادنگي تقلي كي خوشت تقاسي جوان قوتنين كرديني پشيان حزدك
2: قالك
1: تقلك جوان حزدك كان ها ازو تمي قلت انك كردي بها بدور بيجن ازي هنكي بيجن متبر دوام بك
2: تمام
1: افستا دبيجه ديو باف دكارا بيزارو كان خودي بك
2: بيزارو كان ديو باف اكي خودي بك
1: ايگو ديو باف خوش بير بك
2: خودي جوان جبير دك
1: باف رزق دالاوي خو
2: لا يبي قوشيق نداي
1: ودما قد بيجن دما ديا كتشان دمره رومتا وان
2: مالا بابي وان نامينة
1: دبيجن دلي دي لسر دوتي
2: لي دوتي لسر تشياي قافية
1: قلكي سباس جبوتة أفستا تهرهب أفستا تواتايا وان قوتنان زاني أف قوتنان دما قوقالا دي و باف ديكن يعني تتشجوانا فهم ديك
0: تشو شو عفيم أختي مرة بأي مزن شو جارك مرة المزن يخو
2: جارك مرة بقى مزن عفك ومر مرة روان كاتبة إنك بيا مزن نوتي وارد إبني
1: قال لك سباس جبوتا دست تصاغ بجوليا خلو متكا أفيستا وأفيستا خلو ريزو سلاوي ما بوا هنا وما تشكرني ما جيجبو أفيستا هنا براستي قال لك سباس جبوا
0: قال لك سباس بواجي
1: قال لك سباس قهداري ما أبو خلقا ما خلقا ما إلو تجيبو وخشبو وتيدا دنجي أفستا جيهبون قال لك بيك هف خشبون قال لك سباس جبو حيانا هو هم بمرمان والما قهدار كر قال لك سباس جبو هيفا ودلدا جي لكونترولي حيا خلقك دن بمين الهيفيا زين هرشادو بختوار من بخاطريوه

بخوس بسوكا آمدا منا بريندار دكتسي نل بيليسكين خو نا لباوي وانداد جريا بترسا بنجر بابو تلو ميلاكلس خيسكين جري وكوشيانا ويد كركا ويدا مابو أورك لدايكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدايكا دلوان نكاني برسي بدا لدل مندال من الشيرين دسينغا ويدا مينا طيركي التخصيصة بش داندنا دستين خواهن بچوك أورين خواهن بش هيفية كمزن خستبو دل دايكا خوا جارك دنجدية خوارا ويادي وزي صبي مزن ببمنه

0: بلي قهداري ماش خواه دكتور أحمد حاج إبراهيم بسبورين خوشين عصبية أو تفلي ما دبامي بحصا في مجاري بكن مجارة قريداي جلطة دماغي. صباحت بخير با دكتور.
1: أهلا وسهلا صباح وجي بخير بأهلا وسهلا.
2: صباحت بخير با دكتور. هجرم بحصا فيك يبكن قلك جارانا من دبهيزن دبيجيف لانكس جلطة دماغي بيرتشي ويان ليكتيا تبا وادريان أعراضي وينا هنا بري وينا؟
1: طبعا اكيد هي طبعا قبل نخش اعراض سدد كيفن يعني اشياء الاعراض وبين انه زمان نخش بينا جرامبويا بين انه دستي ونجي بينا جرامبويا حالات خرط هنا مثلا نخش سروعيا خضره نخش جانا جي اختلاجات بيرشيد من فاكيد وقت بيجي علامات كي تتوجهين انه ما مشكلات عصبي جمينا هي
0: افيها بري وبتقيسي تشيد بدكتور
1: أبي طبعًا طبعًا أعراض حادة نخش احتشاء نخش حادث وعائي دماغي حادث وعائي دماغي طبعًا دصن في وينانة جلطة دماغية هي اللي هو أمجرد باحتشاء دماغي أو السكتة الدماغية الإخفارية ونوعي دن السكتة الدماغية النسبية أبي نخشيك حادة يعني نخشيك فورًا شد.
0: أري أبي بري وبتقيسي أبني شاني إيه حاد بري وبتقيسي شد بن ونشاني السبك أعراضي السبك جنة.
1: نشان يعني شلو أبيا أي نخوش زماني جرام بو فورا ويهرمش فيه نا إنه والله بمين حياة زماني يباش فيه نوك مثلا تبي أي نخوشيك عادي وقريبك مثلا كازي درمانا بسينم بس أي مثلا ثقل لسان أي ضعف شقي زراع وقدم أي خدر جانا جي تفزاندن مدوجهين يجي مشكلات دماغي اللي هو جلطة دماغية أو نزف دماغي طبعا فأنا يعني نخش حادث وعائي دماغي نخشيك تقاربي إسعافي دمين نخش فورا هر أقرب مستوصف
0: أو خدر دستون قادة تاني
1: حسب جي إصابات دمجيدة إصابات مجي جانا جي خدر دستو نقي مع ثقل لسانه جانا جي بس زمان ودسته جانا جي بس نقتني يعني منطقة آد مجيدة إصابة شدبه أو يعني أو إصابات هاني بيكون مسؤول سرجيكي فقبك أو منطقة مجي خرادبه أو خينتت شدبه فأف قسمي مسؤول سرفيالي يا سسدبه يا طفزه يا بيكون شلل تام جي تشيد باحتمالك
0: هي أبدوه دب تقيسي يعني دبايجا جلطة واحتشاء هقر يقبخ حسيا
1: طبعا تطورا بينا حطا شلو حي ساعتها حطا حفتي بدو ساعتها هي فنخوش دائما مثلا جانا جيتي بعرضك بسيط مثلا ضعفك بسيط ترقي بيرشي دبن ضعفايا بالانتر دبن دبي شلل طبعا تشتغل فر هي انه معلومات هي انه مجرد احتشاء ها ننزف مجرد احتشاء دماغي شابو ويتطوري خو بكملينا تدر ما نجير تنهي انه والله از في جلطاي بسكنينم نلفيدكي نفي اي دولة من دول العالم يعني احتشاء دماغي شو معناه ويناي انه خلياه مجي خرابوي خلياك دهندري مجي خرابوي فاف خرابونا هان خرابو نما فتقار اللي انه دماغ عضو نبيلة يعني الخلية الذي يتلف لا يعوض فموضوع انه قبق منطقه دمجيد اصابه شدبه او منطقه مسؤول سر اليكي وحري وي وي جزء مسؤول سر وي الي يعني ضعف شيكه يا شلل شيكه
0: اي دكتور اري بس يعني يك ببرسي تشي ترقوق تطور تشي ببي ونباش تربي
1: تمام موضوع ما انه وقاياوي تشلو يا وقاياوي نا طبعا اشياء على الاسباب ضغط مريض الضغط دبي دائما ضغط عينه مستقربه او جانا جي يعني اغلب الامراض ما نخش ضغط بريا وبنظانه يعني بيكون ضغط خنقتي جانا جي بيكون دي شلل نصفي شيء دم ضغط يدقن ضغط بيسته فهذا لا يعني انه ولا ضغط يكي بلند به واعراض يعني نشرت انه اعراض سريه كده كيفن انك جهه ضغط بيست تعرض صروا أخويا ناكل فدائما دبي بشكل دوري يك تحليل أخواني شكر شحوم كوليسترول يششمها حياة صالكة بالإضافة إلى مراقبات الضغط بشكل مستمر طبعا
2: دكتور تبحسا هن أسبابا كرن تقول بلكي أف ضغط وشيكش بلي وينا شو أسباب ندي ترهنن
1: طبعا الضغط النفسي اوجي احد الاسباب الرئيسيه. موضوع عن هنا اضطرابات الدم، يعني هنا جانا خوشيه خوينه دهلك اب مشكله هان شبيبه افنا اشياء الاسباب. طبعا اي ام دي بين جانا جي رهي قركي يعني الشرايين السباتيين ام جي بيجن خسراك دهندري ودهي فناهي لخوين جدل هرمجي فتشيتك. فاحد الاسباب الرئيسيه العصيدة، يعني أف تصلبات عصيدة إيد هندري فاشر عيني سباتي في في في مشكلة هان شيلكن. فجبولو يعني أشياء الأسباب جفاع صادارة ارتفاع الشحومة. فدبي إنسان بشكل كي دوري تحليل نخشيك ششمة حياة صالكة، وطبعا تدخين أشياء الأسباب أو جي سببك قلك شاعة مشكلة دماغية
0: وأرجيلي.
1: إيه والله تدخين وأرجيلة يمكن إجا
0: أرجيلة قلك شائعة وقال لك جيد بيجن والله إيه ما بتغرابة ناخد ما تاني أرجيلة بدخن مش بارو لهم سؤال
1: حر نفسك كل نفس أرجيلة يعادل أتوقع 40 سيجارة يعني
0: إجا سركت خوما
1: كتير فتغرابة درجة أرجيلة طبعا.
0: دكتور تقوج تشلو حشت حطاني حفتة ودي ساعتا أبني شاني حاد درد كيفن بري ويبرو يعني بفترة قدونه بدا يعني بدمك باش تني شاني سفك هني درد كيفن يكل خبلة حزينة مثلا ممكن سرقيشك بالصداعك بي
1: أبيا طبعا أبنا نشان تدوجهين يعني بشكل عام أنه نشانة حري مهم ويدركة بالجمتة نخشي احتشاء دماغي نزف دماغي نشانة كده مثلا جانا جي بري وينا وقتا قد صداعا كيتشتك جانا جي بيكون طفزان دينك حول الشفاه كده جانا جي دنارد طفزان دينك خفيف دست كده. ف أب نشانك بسيطة التدوجين واحتمالك هي مشكلك شيء. فتهر الخبر برس يعني قولا واحدا مثلا أي صداع الجم أي شخص دبي إهمال لك أنك في وقت تبري مثلا ما تقول سر ما ديش حبك سيتامول دخن أم دريحين يا أنك يعني قل لك أسباب في صداع شيء هنا يا ما صداع الجم نخشك هي ما طبقي جيرتي مشكلك بيكون ورا ميدر كدي وقل كي شاعبي جانا تدنر نسبك هي جانا تدنر خسارك هي. فموضوع إيش هالسري قلقي مهم دبي فورا يكبد الدوش ما بإيش هالسري هي طبعا.
2: دكتور قال لك جاران دبيجن والله فلان كسو جلطة لي خصتي بس وظفت نكري أبيات هواية.
1: أيوة أبي أم جيت بي تي آي اي النوبة الدماغية العابرة أبي وك أعراض نفس أعراض نوبة دماغي تشيد بي ضعف شقي تشيد بي خدر شقي تشيد بي ويتراجع يعني خلال 5 إلى 10 دقائق أعراض بتقارن. طبعا أبجي خطورتها بيناك قل لك يعني خطورتها بيناك جانا جي أم دنبهين خطورتها بيناك موضوع احتشاء كان بخطرة أبي تنبيهك أنه من الفاي تشتك هي سببك هي. فدبيت بدي دو سبب شما اف تي اي اي شي بي شما اف نوبا عبر شي بي اما مشكلات دموي طبعا جارجي خسارات دموي بيتش دي شيتكن فام دراسات دموي كامل شيتكن دراسه خساريه دراسه مناعيه ام ايكو جدل شيتكن بيكون جانا جي مشاكل دل ام جد بين قوسين وكره جفان وزيني مثلا اويا خسارات افيج السري جانا جي او خساره بيكون بتوجك فدر تاثير هناك نوباكي عبر شيتك بس لا سمح الله لاحقا خسراك مزن هروي بشلل نصفي. جانا جي وكان كان مقود مثلا افتصالوباتي عصيدي اي سوباتي افجي نفس المشكلة يعني.
0: دكتور كينغا هنكس هني يعني كينغا وياك عرضي بقروا نما راضبه يعني تدنر هنك جي فتراك الوان دخي بمعالجة فيزيائي بدرمان كرني نوك روجع بيشينا باش دبن يعني بيشي عرض قرن دورا راضبن وهنك جيب تمامي عرض قرن ونما دكارن يعني خلاص افجلطة دماغي الوان خصتي.
1: طبعاً أفتشكي قلكي مهمة وأم قلكي معانيج بيردك طبعاً إيمة بالنسبة لمرك أطباء يعني مهمامة تقريباً 7 ساعات مراقبة هيلين مع ضبط الضغط ضبط السكري ضبط عوامل الخطورة أم ديكن تحليل نخوش شايتكن إيكو قلبيكو سوبا ديراساك خامل أم جيت شايتكن مهما حري قلك دبيت تابع أهلي نخوش يعني معالجة فيزيائي نخوش يقولون مثلاً قلكي ضروري قلكي ضروري ياما نخش شلل نصفي يعني نضعف شي شلل نصفي اهتمام أهلي نخش هشتنك نخش بمشي بووكر مثلا شفر هارو ور وياما نخش ضعفك بسيطة وشون مالي وأبنا خش بقرياء الماء لا تحسن. فاهتمام أهل دور أخو قلكي دليزش بانا خوش يولور لأنه متابعك قلكي مهم بشكبالي معالج فيزيائي ردبي حمل قال لك صار معالج فيزيائي شتبه حسب خبره معالج فيزيائي دور اخو قال قد ليزه بالنسبه لجمر انه ام دوائي ددن بس دوائي خلاص تشتهي شوي شوي تشتهي شلل شوي شوي بس موضوع معالج فيزيائي قل كي ضروري طبعا الفيديك تشتكي بسيطة هي انه قوا تي انكا بي والله ما دام منطقاك سريدة اصابة بوية وعليك شلل شكري ويشلو ابالي يا بقر طبعا تشتك هي جم انسان نافي معاوضة خارجية يعني قبعت معالجة فيزيائي شيكش دستو نقرا أوامري أخو نماج جور دستين نماج مجي دستين أوامري أخو بيكون خارجي محيط دستين أم بشكل عام أوامري أخوش مجي دستين بس قبع أو منطقة مجي إصابة شيبو أف دستو نق نما أوامري أخو جور دستين فدبي موضوع معالجة فيزيائي جبو معاوضات خارجي جبوش برخوذ كاربة بحركة طبعا
2: بلي إجا دكتور قر أم بحثة مقاتبوني بكين المال باتي دد يعني تجوين أخوشي هاني لازم حطاني قو باشتر ببشرتة تجبوي وينات شيء
1: طبعا دي ساجي أز دبيجم موضوع معالجة فيزيائي قلقي مهم موضوع باقش كرنا نخوش نظافتا نخوش قلقي مهم جبو التهاباتا شينك جبو انتاناتا شينك أفجي قلقي مهم طبعا التزام بالدواء مثلا درماني ناب انتظام بدي أفجي تشكي قلقي مهم حري مهم طبعا انه دبي ضبط عوامل الخطوره انه مراقبه ضغط بشكل كي معتاد بيكرن لتفادي حدوث نوبه جديده يعني ونخش شكل بيرا دبي ضغط دبي شكل هنا مضبوط ب 100%
0: ملي يعني عم تكارم بيجن اهتمامها اهل وقتها داخل يعني كرند مثلا درمان كرني ده هي ونشان واعراض هنا يقد كارب خو بحسه بكيماني دكتور وقت تقول بلكي أو هناك صداع شبيبة يعني أو خدر شبيبة خدرك سفك يك ويشغي كارخة بلا حقين مثلا نهي القوقف أعراضنا هبن وشبيبن وقرك يكسر بري خبدة تختوري عصبي
1: أيوة طبعا سؤالك مهم مشكلة كردة إنه قبق إصابة دي إصابة دماغية شبو طبعا أبيان نشان اشتغل بواس شبو ما فموضوع ما انه قبلت مراجعه دكتوري عصبيه بك ام شتكن مثلا في حاله مثلا قبلت رنين دقر الطبقي دقر المنطقه بترخيه دك فورا ام ايما هذا مثلا سيرومات سيرومك دوس جبو ابو وزمهان ام بخففين جبو بؤرة بترنبا انما اصابه شيبو بو شيبو بقولا واحدا يعني
0: ام بحثه ابي السفكر يعني بحثه بريوي بدمك هجر له مروف
1: فورا تهرت احتمالك هي تفادي مثلا وقت TIA وقت نوبة دماغية عابرة تزوب لحقه خبرتي بيكون تهرت مشكلة خوي أكرتي مشكلة بعالجينة وناطورة يعني TIA أف نوبة دماغية عابرة ناطورة CVA اللي هو الاحتشاء الدماغي أو النصف الدماغي
2: بلي قالك سباسش بويتا وتفليبونا تا دكتور أحمد حاج إبراهيم بسبوري نخشين عصبية تم ربو ساعتا تقلك يخش به
1: أهلا وسهلا سعطة وجه خوش بك
0: قال لك سباس دكتور

هغال هو قلما چون مخلوب شيخا و توافقا دقل كيكوبا و كشك دقول الي دايق حيراني و بشينا بيلا و كيما تيني دلالي مالي و برا بيا ناماسي و بري ملكش كيوي هكا تيمت خوزة برا قلوبي مبخوزة و هكا تيمت رابين برا

جياو دبره غراب يا مالا غي لوغا غي غي شاو سر سيبون خلاد جفتان دس بي بوكي وزاو ياو دورا منارا سيابان منال سيابان دي سيبرات ني واجي هو برفال ويلا مدلي ديرانا خدي خجا زريرا.

خداني خيرات نبتلي عرضان زيني بابيت مصور جندي بقلها الولاد في شعر الصانع سرت الكرة بقرين بلتي درماني عرضان زيني بابيت مصور

عرفت قطو زيدي بي بجا مام عمي چوبي كار خوي سر كاروان چي بي فرد قطو چو پيشاوي مام عمي ديكا فلتو مهر كربي

الجوجل مو الخروج ما خمر نوف دولتي ويترزم جوزيت شما خمر نوف دولتي مالك مدينة بغتي كرقزة ودوم بجنا قلو مزروه كوبلي دير وارد بجنتي جوجل خيرا مراخ ودير عد مير امراض وارد دبي مدقا نوف سنگ بريت دكتا دبي راس فرمارا من رابع دولت

الجوع قولي مو الخرابي من بوستانك او بيتي كندري كندري بجي او بك دو هسري تشاف خو تجي من رعب لمي ميري مزني كري واغري كتي دلي من دبر بفرح بو دلي.

رانو من روجي حب جرك اللي سباني بكل دانا ده بور دكي بور بك بورنا كره ده جنور ما ببرس ده حيوني نو من دوز ده جن مرت بردونا عبدور رو وخ عبدور رو عبدور جوجل مور خرابي شو ما خمره نو دولت ديو مالي قندين وبغتي كل قيزة وضامة بجنا كلها مزرامة قابل تيرا شوارد بجنتي قوغلي وكي سرسورتي خدي مرازي من التفا هفنبو ورا وزي التفا من خوش كبري آخرت

إجا كا ميزاك ما هي اختيار مدنقي من الدار نايق وسوري من ميزامك. غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري غوري از گلو سوسنو چی شکر حانا بر بینا تمه کرولا کوت در ولات غریبیه ولگاو

خي غوري حيرا لوكي مسوار لخام جاني يا استموري مالا مبخل.

traje. Gori, gori, gori, gori, gori, gori, gori. Gori حيرها مالي ما باركرين دانينا لزوزانا لا البرقري غوري غوري جالي برام قوباتي جباراني فرزورتري ولا كوني مالا بابي غوريا مقراني اشيتو بردا ايو ايو رانا غريو ايو ايو خاي يا كي دور تامن غور يدان شي خبر بده لسردين محمد هره سردي ايو ايو نقاور ايو ايو عزيزي بردلي وبمري وإيوخ غوري غوري غوري غوري غوري وزب غوري مالا مبخلا ما بجنا زراف كشكا محلا جوري وإيوخ جخيرا مالا خدير اشترا بباما مال خو تجمرا ببانا اكوا وينو برمالي غوري غوري وزيج تيرا لي تير تاوزي ازيل سري ريانو دربا قلاوزي خيي از برو دیگرم لزوزانا ایواره تمو لسر هیلینا خود لسیو مخه ولو از بروز خود زانه لکاروانو ریویا دلالی که دلیو خود پرسیو از ماجرا تا پی قرسیم از جوردا تمو کسی کی لحالو دردو کلی و ای و ای منا پرسی و ای و ای ازش بنا خاطر محمد علی بگی بوم

0: گهداری ما حرتم دبیجن زبستانا بی برف و صوبه و که بهارا بی گلیل که زبستانا رش و دریج حرتم و که گو معودی وون با اگری صوبان در باس بولی دوی زبستانی ده خویاد که گوی او اگری صوبه جبو ما و ببه و که حسرته که جانا پیدا بونا مازوته گلک پرزگیری کانه در دخه براستی هر کسی نچار دبه گو بری خواب بدا الاوه که یک جوان بدا الانجی مکیفا غاز ایجاد در باری ویم جارهان که ده هفکاری ما بری خدا بون خودی او ایکو کسین مکیف غازی دفروشه و دوی بشه هن که ده کار دیگه که او جی بخواه مل سر روپل خونی ارتا فیزبوک ما بلاف کربو کام به دوره لیگوه دار بکن به چید بیجه
1: علی میره آنا ایس آج خو مزارن پی مازود گل کی بهایی چه کسی تا قوی شمسی دانی ببره کار استفاده بکش مکیف غازی یم بیره یعنی اب بدیلش ده بلا مازوده یعنی ایس آج سه سال عالم سوار دکن براستی بس انو او نه او كمية بر أنا إيصال بلكي علم مجبور من دينه طبعا شبوك استفادة بكنجي يعني شيء كي طاقة يهبه مفروض مكيفي غازي دينه مازوت إيصال بها يعني حر مالك قلنا شوتينه ودبر ملاب شوتينه أبا حق مكيف وهنكي بشوتينه شو شوتي بس بينما مكيف ثابت مين جير هابين يشفيده بكجي ويجبستاني يشفيده بكجي خاصة نهي طاقة يهبه قلكي جير باشا بو وقت بديل كيش مازوت يره باقشتر و چهتر يعني نتن يازو با و نتشتك ان شاء الله كهرباء بزبطه انك كهرباء بزبطه و ايه طاقة بيهبه يعني جي قطنابه بار براستي بيتر بو بار در كتبون مكيفه ابي امبيرا ايه قد كهرباء التحكم تيد بكي يعني سر كيف اخو مثلا جده امبيرا تبلشه اش نسبة اش ايه تون اكره ايه تون و نيفك مثلا اش سي امبيرا تبلشه حيا حفتو نيفا تحكم دسته تدي يعني مثلا سر ده امبيرا بيخد كهرباء كسسيش خوره كهرباء كتشار حسب كمية امبيرا ايه الجمته ايش طاقة ويا مكيف چلو هاتي نظام هاوي كربسيوني وي وك جربة ضغطي وي هاتي وك نظام سيارة بغيار هولو هاتي نظام سرعات هاتي يعني حر او تسرعات كده دي او كربسيون خورتر دي شغله يعني وقت هاي بطارية ينهبل مثلا بسر ده امبيرا عالمي فيت خست هابيني حياس بي تراوان تكر بستاني قا كهربتنا بش ايفارد مثلا قلت مكيف بيخي بلكي بتر بدو مني حياة ساعات يازده دوازده بشف بس انا كانواعي مكيفة هناك جي هنا متوسط هناك جي هنا القور خلقين وباشن هناك نوعي مثلا اي مكيفية غازية امبيرا مثلا سيسد وده دولار تركب حياتي بقي بين 6 دولاري بس ابي 610 دولار جي غرض عالمي قديلا باشن يعني اما بيجن جبو مالي تيدا امبير ونيفسي امبيرا مثلا بد مكيف اش طاقة يعني يكي تشالو حي هبا تقريبا 10 امبيرا بدي او 9 امبير وكيد جمالي ري بس عمليا قلك بوفرينج خلقيرش بو مازوتي ابد ببديل جعلمي رش بو مازوتي يعني وطاقة جمتها بوف كهرباء نظامي ساعتي زرن اف كان ساعتي ددن بطارية جادة شحنن يعني عمليا تبي وينامينا بكهرباء طبعا مكيفة اي امبيرا هناك جي هنا امفيلتر تبي اي امبيرا اي نا اويا بس ايكو تيدي يعني كبسك تليت خي تتك اقتصادي تنما كاربك مثلا بيستو سي و بيستو دو مجرد تليكو تخي بيستو ششة او دبولو نيفي قيمة تاخد شغله هاو او ثابته هاي جاي تحكم مراحل هاي تحكم سي مرحلة وهاي تحكم بيج مرحلة وشش مرحلة جي دركتي طبعا حر مرحلة زي دادبه قوات كيم تردك براستي فترك سوق بشكل عام جمدي بلكي بازدروجي يعني ولو يعني كيف سوق حركات النية شغل جمدي بشكل عام عالم بلكي البندي فاتوري خنا فاتوري وانا صرفين ولكن أم كيفية غازي أم أم بيجن شيء أم بديلة مازوتي
0: گهداری ما دبیجه که بگیمانی سری مالی دبرمیل مازوت سالی دشوتی نجان خاسم ایگو او دشقاده به نخاسم ایگو کالو پیره وانا و زاروک وانای بچوکیان جی نخوشک دمالا وانا ده به بهیوی ما گو جه دنگ ما بگیجه جه نبر پرسیار و اف پرسگره که هان که دنیزیکترین دمده وره چاره سر کرن

0: إيرو رجع جهانية أزمانة إشارتها يا جهداري ما يعني رجع عالم يا لغة الإشارة يا ببونيا في رجع ما خست قوم زيدة تر للسر في زماني ناس بكم براستي جابريا تلفوني بسبور كريم هرو بزمان عربي لقل منا بمناسبة يوم العالمية للغة الإشارة مع اليوم ضيف مميز دكتور كريم الهرو أخصائي في المجال النطق. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا ونورت المستمعين وشكرا كثير لك.
1: يا ميت أهلا وسهلا، صباح النور صباح الخير لجميع المستمعين إذاعة RTFM.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور وشكرا كثير لك. دكتور بالبداية خلينا نعرف الناس شو يعني أهمية لغة الإشارة، خاصة يعني إذا نركز أكثر شيء على الطفل اللي لا بيقدر يحكي ولا بيقدر يسمع.
1: تماما، هلا بدنا نحكي عن لغة الإشارة. هلا اللغة ارتبطت بالبداية، الإنسان تكوين الإنسان ارتبطت اللغة بالإشارة. يعني الإنسان لما تكونت اللغة تكونت عن طريق الإشارة، بالإضافة الإشارة تكون إلى معاني مرتبطة بالمفردات والجمل، ثم تكون للشعوب، كل واحد شعب له لغة معينة. هلا بخصوص لغة الإشارة، لغة الإشارة وسيلة مهمة جدا للتواصل، لأنها تعطي الطفل القدرة على التعبير عن احتياجاته وأفكاره ومشاعره، وبالإضافة تساعد الطفل على التفاعل مع الأسرة بشكل مباشر ومع البيئة المحيطة فيه كمان. أما بالنسبة للأطفال الأصم، الطفل يختلف من شخص لشخص. طفل الأصم له الإشارة بالمعنى العام، الإشارة جدا مهمة له، لأنه ما يسمع بده يعبر عن مشاعره عن احتياجاته عن طريق الإشارة.
0: دكتور إمتى الأهالي بيقدروا يبدأوا بتعليم طفلهم لغة الإشارة، يعني تقريبا بأي عمر؟
1: هلا العمر غير محدد، يعني الطفل يحتاج، يعني اول ما يبدا الطفل يعبر عن مشاعره عن طريق الاشاره، بس الافضل انه لما الطفل يعبر عن مشاعره بطريقه الاشاره احنا نعطي معاني، انه نربط الاشاره مع الفعل. على سبيل المثال انه يؤشر على الفعل المي، انه بدنا مي. الطفل بالاضافه، هاي الطفل يختلف من شخص لشخص من حيث القدرات العقليه، من حيث التواصل، من حيث التواصل السمعي البصري. لذلك الطفل بالبداية طفل فطري، يعني يعتمد على الإشارة بشكل مباشر قبل تكوين اللغة كما تحدثنا سابقا. يعني ما في عمر معين محدد.
0: دكتور في يعني بصراحة هالجملة كتير نسمعها من الأهالي، عم يقولوا إذا الطفل بلش يستخدم لغة الإشارة وإذا حسينا الطفل إنه نحن عم نفهم عليه يمكن هالشي يؤخر عنده الكلام، فهل هذا الشيء صح؟
1: هلأ تماما، هلا احيانا لغه الاشاره لما انت ترتبطين الطفل بلغه الاشاره، مو بشرط انه الطفل انه قد يتاخر بالنطق او يتوقف عن الكلام، بالعكس الاشاره مرتبطه بالنطق بشكل مباشر، يعني اللغه مرتبطه بالنطق بالاشاره. يعني الطفل يعبر عن احتياجاته بالوسيله اللي يحب يعبر عنها، بس بالافضل انا كاخصائي الافضل انه الطفل بس يعبر او يأشر على الشيء اللي بده اياه او محتاجه، لابد انه الاهل يفهمونه انه هذا الشيء. على سبيل المثال يأشر على الباب، ان نعطي للاهل انه هذا باب، حتى الطفل يدرك، يصير ارتباط بين الاشاره والمعنى الحقيقي للشيء اللي بده يوصل اليه الطفل، يعني يحصل عليه. يعني دائما الاشاره، يعني اللغه تكوين اللغه مرتبطه بالمفردات البيئه المحيطه فيه. يعني الطفل يكون كيف يتكون المفردات من خلال البيئة المحيطة مع الطفل، يعني الاحتكاك المباشر مع الآخرين. بس بينما نترك الطفل لحاله أو بين أربع حيطان أو أمام الشاشات، يصبح لديه تأخر بالنطق بشكل مباشر، يعني لأنه المادة البيضاء المسؤولة عن التواصل والتركيز والانتباه تضعف أدائها. كل ما كان أداء الطفل، كل ما كان مشاهد الطفل للشاشات، كل ما كان انعكاس سلبي على النطق بالإضافة على الكلام، مما يسبب الطفل يبدأ يستخدم لغة الإشارة.
0: والله دكتور في عنا كتير من الأهالي يعني وقت الطفل يبلش يأشر لهم أو يعبر عن شيء عن رغبته بلغة الإشارة عم يعملوا حالة أنه ما فهمنا منك، يعني مشان ما يتعود الطفل حرام. طيب دكتور إذا الطفل عم يستخدم لغة الإشارة وبنفس الوقت كمان عم يتعلم الكلام، يعني ممكن الطريقتين يدعموا بعض؟
1: تماما، هلا مثل ما تحدثت أنا، يعني الإشارة مرتبطة باللغة. يعني أنا لما أعبر عن اللغة أو يعبر عن الشيء الموجود بالبيت أو بالشارع أو بالحديقة أو بالأماكن العامة، لما أنا أعبر عن الشيء أو أشر على الشيء، هذا مرتبط باللغة، بالكلام، تحفيز الكلام عند الطفل. يعني الطفل عنده أساسيات وتعابير للفهم، يعني ونفس الوقت يخلي الطفل قادر على التواصل مع الآخرين من خلال إشارة. أنا مثل الطفل خصوصا هل نحكي عن أطفال اللي عندهم معاقة سمعية، طفل الصم، يعني طفل الصم لما يعبر عن مشاعره يعبر عن مشاعره عن طريق الإشارة، بينما الطفل اللي يكون سليم الحواس يعني السمع عنده سليم الإشارة يعني تفيده بالمرحلة الطفل العمرية المبكرة يعني. بالإضافة بس إحنا كأسرة أو كأب أو كأم ندعم الطفل بأن نزيد المخزون اللغوي أو المفردات اللغوية عند الطفل يعني يعني نزيد احتياجات، لأن الطفل بالفطرة يعني هلا يترك الطفل منطقة بعيدة عن الاحتكاك البشري، يعني الطفل يكتسب العادات والتصرفات من خلال البيئة أو من خلال الأصوات المحيطة بالمنطقة يعني. يعني مثل ما حكيت لك في البداية نشأة اللغة يعني مرتبطة بالإشارة، بعدين مرتبطة بالمعاني بالأصوات بالجمل، بعدين شكلت شعوب، يعني كل شعب له لغته. لهيك الطفل محتاج تدريب يعني متكامل، اللغة مع الإشارة متكاملات لبعض.
0: طيب دكتور، شو بتقول للأهالي اللي خاصة بيفكروا بهاي الطريقة اللي يقولوا إذا تعود الطفل على لغة الإشارة يمكن ما يعود عنده دافع إنه يتكلم؟
1: لا أكيد الطفل لما يكون عنده هذا الشيء، الطفل بالعكس، أنا الطفل بالبداية الأولى جباري ما راح يتكلم، لأنه إحنا معودين الطفل على الإشارة. خصوصاً طفل الشاشات متعود أو الساكن بين أربع حيطان شقة مولفة بين أربع حيطان، إجباري الطفل يبلش يصير عنده إشارة. هذه الإشارة إحنا كأخصائيين أو كأهل لازم نتدخل بشكل مباشر، نعلم الطفل أنه هذه الإشارة صح عبر احتياجاته بس مو بشكل مبالغ فيه. كل ما زدنا المبالغة بالإشارة كل ما كان فيه تأخر سلبي على نطق الطفل وعلى التواصل مع الآخرين، يعني يصير للأسف يصير في عرضة للتنمر من الآخرين، أو يكون عنده اضطرابات بالنطق، يصبح عنده أو يكون عنده اضطرابات باللغة، يعني يعطيك كلام غير مفهوم، بالإضافة يسحب إيد الأم أو يأشر بالأشياء. لهيك نطلب أي طفل يبلش بالإشارة أو أي تصرف متأخر بالنطق أو تبديل بين الأحرف المبادرة إلى أقرب أخصائي حتى يقيم الحالة، لأنه أي حالة تتطلب التدخل المباشر.
0: طيب دكتور، إذا الأهالي ما بيعرفوا لغة الإشارة، إذا يعني أبداً أو خاصة إذا يكون أول طفل لهم ما بيفهموا لغة الإشارة من الأطفال بتاتاً، خاصة إذا الطفل كان سليم كمان أو إذا الطفل كان أصم مثل ما ذكرت، شو ممكن يكون تأثير هذا الشيء على الطفل؟
1: بالعكس ممكن يصير فجوة تواصل بين الطفل والأسرة، يعني الأسرة هي يعني الطفل يعبر احتياجاته عن طريق بالبداية مثل ما حكيت لك بالإشارة، بعدين باللغة بالكلام، بينما ما يكون في لغة أو إشارة الطفل يأشر، الأهالي غير مدركين أو غير معرفين إنه شو عم يأشر أو شو المطلوب يعني يطلب الطفل من الأهل. لهيك هاي يصبح فجوة في التواصل بين الأهل والأسرة بشكل مباشر. يعني هالأمور هاي ساعة يعمل عملية، يعني المفروض إنه إحنا نتدخل بالتأهيل والتواصل، لأن الأسرة جزء أساسي من نجاح الطفل. لما نترك الطفل يأشر بشكل مستمر وإحنا ما نعرف ندخل بشكل مباشر، يصبح الطفل الأهل يصبح في فجوة بين الأهل والطفل، لذلك يحس الطفل أنه ناقص شخصيا أو منبوذ من ويصير عنده فجوة انطوائي أو تصرفات سلوكيات غير لائقة. كل هاي الأمور تؤثر على الطفل بشكل مباشر.
0: دكتور، لما نحكي عن الأشخاص الأصم يعني الأطفال، قديش لغة الإشارة بتكون جزء أساسي من حياتهم وهويتهم، يعني مو بس وسيلة للتواصل؟
1: أكيد لغة الإشارة عند الأطفال عند المصابين بالصم بشكل عام هي عبارة عن لغة تعبر عن احتياجاتهم، عن تواصلهم مع الآخرين، تعبر عن أفكارهم، عن ثقافاتهم. إنه الطفل الصم يستخدم فقط الإشارة، يعني ما فيه يعبر عن الكلام. لهيك اللغة جدا مهمة، تعتبر كوسيلة وسيلة بديلة عن الكلام، إنه أنا لما أأشر أو أطلب الأشياء، خصوصا الطفل أو الشخص ما يكون عنده مشاكل أو يكون عنده مشاكل بالسمع أو صم كامل ما بيسمع، اللغة الإشارة وسيلة مهمة لتعبير عن احتياجاته وعن رغباته وعن تواصله مع الآخرين.
0: دكتور، حسب خبرتك بهذا المجال، يعني أحياناً الشخص الأصم بيواجه كتير صعوبة كتير كبيرة بالتواصل مع الناس اللي حواليه، يعني برأيك بتكون المشكلة الأكبر بعدم معرفة عن المجتمع اللي عنا بلغة الإشارة ولا بنظرة المجتمع لهالشخص؟
1: هلا ممكن يكون لها تأثير ونفس الوقت يخلق حاجز مباشر في التواصل نظرة المجتمع الخاطئة، لأنه تعرفين نظرة المجتمع الخاطئة تزيد الطفل أو تزيد الشخص من العزلة الاجتماعية. لأنه التنمر مثل ما حكيت لك، التنمر هو الأساس، التنمر يبدأ من الثقافة الأسرية. لما أنا ربي ابني على التنمر أو التقليد أو هيك، الطفل يخلق للآخرين يصبح عبء على الآخرين. بينما أنا ربي طفلي وخليه واسع الصدر مع الآخرين، مع أصدقائه، خصوصا مع الصم أو مع الإشارة أو مع تأخر النطق، فهموا أنه الإنسان هذا خلقة رب العالمين. يعني إنسان طبيعي بس عنده مشاكل سمعية أو عنده مشاكل كذا، أنه نفس يعني إحنا نفس بعض يعني متساويين، بس في عنده قدرات، كل واحد له قدراته. لهيك احنا نخلي الطفل يضبط تصرفاته وسلوكياته مع الاخرين. هذا يعني
0: دكتور قديش
1: يعني بالاضافه انه نخلي تمام
0: تفضل.
1: يعني هلا بالاضافه زياده الوعي بلغه الاشاره، عفوا
0: تفضل دكتور كمل.
1: ايه يعني زياده الوعي بلغه الاشاره وحقوق الأشخاص وقدرتهم على المشاركة في المجتمع. يعني أنه في أطفال، في أشخاص منتجين بالمجتمع، يعني صح ما يسمع وكذا بس منتج بالمجتمع، يعني له هدف سامي بالمجتمع، في عنده في يطور المجتمع. يعني في أشخاص في عندهم هلا في قسم بالجامعات مخصصين للأشخاص اللي ما يسمعوا من خلال الرموز، من خلال الإشارات، تدريب أو تعليم كمنهاج جامعي كمان.
0: دكتور يعني قديش مهم أنه الطفل الصم يتعلم لغة الإشارة يعني عمر بكير، خليني أقول هو مثلا يلاقي أشخاص من حواليه قادرين يتواصلوا معه بنفس اللغة، إن كان عيلته، رفقاته، جيرانه، يعني الأشخاص اللي حواليه.
1: تماما، هذا العمر مهم جدا، لأن الطفل يحتاج إلى لغة يستطيع من خلال التعبير والفهم والتفاعل ما في وقت مبكر. وجود الأهل والمعلمين والأشخاص المحيطين يعني بالطفل أو بالشخص القادرين على التواصل بلغة الأشخاص يعطيه فرصة كبيرة يعني لبناء القدرات والعلاقات الاجتماعية والتعبير عن نفسه واحتياجاته. هاي كلها أساسيات لفهم أو أساسيات لمعرفة ما يعني معرفة الشخص اللي يعبر، شخص خصوصا لغة الإشارة تطلب صبر، هدوء، تعامل بشكل سلس. لأنه هاي النقطة جدا حساسين فيها، لأنه إحنا لما نضحك أو يعني الشخص يعرف المشاعر، يعرف إنه لما نضحك أو نقلد على شخص يعرف من خلال تصرف من الإشارة أو إيمات الوجه. لهيك إحنا نعطي الثقة بالنفس بشكل مباشر للطفل أو للشخص اللي عنده مصاب بالصم.
0: عنا قليل كتير يعني الأشخاص يفهموا هالأشخاص، يعني شو ممكن يتغير بحياة الشخص الأصم لو صار عنده من البداية يعني أهله ومدرسة ومجتمعه وكل اللي حواليه عائلته يفهموا لغة الإشارة، يقدروا يتواصلوا معه مثله مثل أي شخص سليم يعني؟
1: تماماً، هلا مثل ما حكيت لك، الطفل أو الشخص المصاب بالصم وكذا يصبح نفس تصرفات الإنسان الطبيعي بالإضافة، ولكن محتاج لنطق. الإنسان الطبيعي ينطق، يتكلم، يعبر عن مشاعره، بينما الطفل الصم أو الشخص الكبير بالعمر يكون صم ما بيسمع أو كذا يعبر عن مشاعره وعن احتياجاته من خلال لغة الإشارة. يعني يصبح جزء أساسي من حياة الشخص، يعني لازم الشخص، يعني أنا هلأ عم أحكي معاكي من خلال الكلام، من خلال التعبير، من خلال الجمل المفردات، بينما الشخص الصم أو الطفل يعبر عن احتياجاته من خلال الإشارة، من خلال التواصل، نظرات العين، إيمات الوجه. كل هاي الوسيلة، كل هاي الإشارة تخلي الطفل يتواصل مع الآخرين بشكل سلس ولائق، يعني ما يصير في حرج أو ما يصير في توتر وما في خوف أبدا. يعني الشخص يصبح قادر على تعبير احتياجاته، يصبح قادر أنه خلاص هذا أمر واقع عليه لابد أن يستمر فيه، خلاص أنه خلاص يرضى بما كتبه الله له.
0: دكتور آخر شيء، لو بدك توجه رسالة واحدة للمجتمع للأشخاص الصم ولغة الإشارة، شو بتحب تقول للناس أو تفهمهم وتعرف الأشخاص اللي عنا على لغة الإشارة؟
1: تماما، لغة الإشارة بدي أوجه كلمة لأول نقطة قبل ما أوجه الكلمة، أنا بدي أخلي الأهالي، وجه كلمة للأهالي إنه يربوا أولادهم على القيم وعلى الأخلاق وعلى محبة الآخرين، ما يربوا على أشخاص على التنمر أو التقليد أو

0: الطفل يحتك مع الأطفال بالمدرسة، يصبح الطفل شو؟ يصبح عرضة للتنمر، للسخرية، للتقليد. لذلك أطلب من الأهالي تربية أطفالهم على المشاركة مع الآخرين، محبة الآخرين. كل هاي التصرفات تصبح يخلي الإنسان يوصل إلى مستويات وقيم عليا بالمجتمع، سواء كان طفل سوي يسمع يتكلم، أو سواء كان طفل ذو إشارة. لذلك الإشارة ليس الطفل الأصم ليس عائقا وليس عجزا، بل هي قدرة ربانية أعطاها ميزة الله للإنسان من خلال الإشارة، من خلال التواصل مع الآخرين. يعني مثل ما حكينا بالبداية، نرجع نحكي، اللغة هي الأساس، والإشارة هي الإشارة هي الأساس باللغة.
1: شكرا كثير لك دكتور، وشكرا كثير لوجودك معنا اليوم بمناسبة يوم العالمية للغة الإشارة.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا،
1: شكرا كثير دكتور. مستمعينا، كان معي دكتور كريم الهرو، أخصائي في المجال النطق عبر الهاتف. شكرا كثير لك دكتور.

0: قالك مجارين قريداي دراني زاروكا وشاوا مرول وانا مقاتبة وديو بافجي نزان نقول كنجي دس بيبكن براستي لوي دراني زاروكا خو بطايبت او دراني شير مقاتبن ياجي دما قو تماني وانا ببا چقاس قرك لدراني زاروكا خو دس بيبكن قو الوانا مقاتبن جاب سبورا درانا دكتورا يارا محمد جباجاري قامشلو بريا تليفوني نها اللي قلمنا دكتورا يارا دما تباش با
1: هلا سر جابا ما مستف
0: قال لك سباس جبوته ودمته تبخير ابو يامفانا زين قال لك سباس دكتوره دسبيكي تشتي حري جرينغوم تخازن ناس بكن حمه ديو باف ديفيجن دداويه ده ودراني شير دي كفا شما قرك دماغو برزغريكك دي تشبا يانجي هاجر برزغريك دي تنبجي زيده او زارو كل دراني خم قاتبه بشو يانجي ناب بنجم دكتور
1: أنا راست دران حد داوية عينات دي كيفن بس نا يعني أنه والله تأهمية عينات نيد دا بيزاروك دا جبر يعني أنا ده هي مثلا دشتغالي دا دخارني دا جي دراني دائم دقرج وحياة دا كيفن مثلا فأفتشت وقف دران خراب بنجي وإيشك بج زاروكي را فبأسري مثلا سر شتغالي ويناصر خارنا ويناصر رازان عينا ممكن نقوم مظلم بس تركيز عينات خوندني دا فأفتشت يعني أبدران بهم تشتكي همان لكن نالي أنه يبكي بفهم همان لكن أفشي ضروري
0: دكتورة يتشوف بقر أو دراني لبني هات همال كرن أو دران بخواه تسو سكتيد هب بيقو بعلاج كرن
1: أنا تسو سكتيد هب ني يعني ويجي خود بسكين أفتسو سي مصدر ببروجاب مهاب أفتشت بيبقي عصب يعني وإيش عصب براسينا قلكي به يعني هندك قلكي دجوار إيش عينا وممكن بب التهاب جمينا جمي خراج به فافتشوي بأسرين سر ويناصر زاروكي وسر أهل جيان فتقيسي مرو زو فيتشي بعالجين ويجير تشي تربة
0: دكتورة همالا دراني شير أو سني لبني قالوا باندورا هنا هي السر دراني قو بشتي وينادر كذا أو دراني دائم

0: دكتور يعني كتوعية جمال باطر جدي وبافر
1: أري ما نخش دي وبابرا وشي
0: يعني دفي البندات برس غريغينا من حياة قد دران ردر كيف بشتي وينا بري خوب دين دكتوري درانا
1: والله يفضل نجبرك مش طلب يعني قوي بي عزب مزارك جيكي كي بي عزب ومشاكل الدوي ده هني يعني أنا مثلا قل بي والله أفتشنا أسران دمانا بالمستقبل سر زاروك قلت بابرا بهيدا
0: أو برس غريك يانجي إيش بان خوشي باقو حري زيدا إلو تد دراني زاروك عند دبينا حري زيدا چنة أو برس غريك أنا
1: أنا أقول لك جوتين جمع روح سببه وأنا أو تسوس بس ممكن شكل جهة من أنا مثلا أم بيوك عادات تكن أنك تليك أخوك أكيد مجن الفترة كي دو دريج يعني مثلا عمارنا مثلا فأبتش أسر ينسر ممكن بالبوند دراني واتشي ممكن قزا وفاكري بمينة فأبجي مشاكل نتيجة عادات سيئة ضروري هو تسوس تاني
0: يعني أو تسوس هجرم زيدة ترل سر تسوس درانا ناسكم بطيبة الجم زاروكا أو قريداي السر زيدة بونا جفخوارنا أو مشروبات غازي بهجر كولا بسكريات بن حلويات بن
1: أنا قل لك جيش بر براسيد بجند بأنه ممكن حنجي قل لك شكر دخن يعني دهيل تسوس شبه بس نا وسبب أساسي يعني أنا ممكن تراكمات الشكر سر درانا أي بيت شي تشيكن بس وقت اهتمامي في بكن يعني كارم بحافظين أو بهيلن فترة كدو دريج إنه تسوس نقرن فوكم قلت يعني أنا نهو سكر تاني جي تجي قلت أنا كولا بنشتي حمضيات من أكتر شيء فتبع إلك عوامل دورة خد ليزن ناسكت شوانا إنه هو ولا سكر تاني فوك مثلا عاملة وراسي هي جانا جي دورة خد ليزن وقريزا هنا وقت بيلو عاب دورة خد ليزن ناسكت شوانا
0: دكتورة هو بزيدابون نقلك زاروك هنا زود دراني خو ناشون يجها قرر وقت البري خوي بخبصين قرر لي عصيرة وبا تشتبن أو شكر للسر دراني واناب مينة تقاسي باندورا هنا هي للسر دران وبتايبتها قرر تسوسي تشيدك يانا
1: أبي جيكي دورا خد ريز براستيج بر أم تمير بجن أم دبي على الأقل يقدروا جا دجارة دروجيد مثلا دراني خفر تشكي بس بهارة بخبري رازي ف وقتا خوارنا كي بخوارنا كي بخون بري رازي فبيا وبي قدراني خوفر تشيكن فأفتش يعني دهيلة جراسيم دورا خوبليزم وقتا يك رازي وكريزا وانا كيم دب فوقت بأف بي آهاني دب مهيئ جراسيم اقو شغولي خوبكن بيتر فيا أما برا انه مثلا قد شكي بخازي من بخون آبي بخون يفضل بري رازن يعني انه مثلا شتكي شيرين حتى شيرجي ممكن يعني باثرينه يا اما هم على الاقل دراني خو بشون بيقول رازن
0: دكتوره تقال شير كروي شير تشباندوري بك تشاو تاثير ديك السر دراني زاروكا جبركو براسي يعني زاروك تنا يشير وناخو
1: اللي راس نوك مشترك وقوخت انا سرب مين يعني وكا مثلا حموضه ديف دورا خد لي زق قد تفاعل فاتشتار بك اف تاثير اللي اكثر شيء تذكرنا انه والله شير بالذات يعني وك أنا مثلا شربي كولا جيتشي كي ترشبه ممكن جدران أبخه وقت أقل لك يسير بمينة فهمت بيجن أنه الجراسيم تفاعل هنا بشير بيتر شيء شناد
0: قرك دماغو مالبات دس بيبك دراني زاروكا خواه فرچه بك قرك روجي چند جاران با دماغو عمري نابه بچقاس
1: أنا وك مقوت يعني أقل شي دجارة دروجي دبه ودس بيك أولا دران در كبي قرك يعني أنه يعني بلش اهتمامي بيب كنجبو نجن وقت بمشاكلنا قال كي مظن فاختلاف دبانا مثلا تستعمال بكج زاروكا روتج مزنار جعمارا محدد حريك شك هيك وانو معجون كي مختص يعني خاص بوانا استعمال بكج
0: شخوة تقالة معجونة جي كيرو براستي وقب چند برسن تايبت تقري داي معجونة درانا جي هنا دكتورة هاگر زيدة ترم لسر معجونة درانا بآخفن او تميم دبهيزن اف معجونه هانكي بتايبت جبو زارو كانه ويادجي بتايبت جبو مزنان چن جو دهيدنا براوانات هي
1: انا جبر مكونات اختلاف تبن جبو بيتري انا مثلا جم بي كمية فلورايد دبيناد جبينا بيترج عمارنا محدد كمية استعمال بكن اختلاف تبن نقابة زاروكا ومزناد يعني جانا جم دبينا قل لك بونا معجون معناته في دبكة نا فانه معجون اختلاف النقابة زاروكا ومزناد او كميات مكونات تيدوي فلورايد خاصه
0: يعني اول كميه معجونه باختلاف دبه حسب عمري مزن بيان جي بتجوك بقى
1: راست شبر انا مثلا اي زاروكا وكنت بيجن تشبهين يعني كميانا وكل باب برنجيك وهنك مزن وكتب بحياه عمري سي صاله سي صاله وبيد بفضل كمية مظن بكم بس نوع قلكي وكل بقى بيجي وكل بقى بازيلا يعني حجمينا إنك جانا جانا بكي بمين النجم ماي إنه كمية قلكي بتشوك بس وكم قلت يعني إنه كمية مظن معدو إيه فيدك
0: ومظن قرا كمية وينات قاسبة
1: وكم مشتركوا كل بقى بازيلا يتفضل
0: أو كمية معجونة أقوم دادينن لسر دران يعني باندورا وينا هي جي زاروكا كي برب زاروكا كي في يانجي هجر برسكريك دراني وانا تبه يانجي غرك حمو نفسا وي كمية أغا محدد خاصة جي زاروكا ردينن
1: لانا حمو نفسا كمية ومشتركو تدعمارنا مثلا بحياة سي صالي كمية نفسا كترج سي صالة وبيدة شو بس اختلاف بحسب مشاكل الدبي وانادي انه ممكن درمانك دبي معجون يذهبج هذا مختلف بج بو في ذاك اللي بك يعني جانا اي مزنات تبينه انه هناك حساسيه بوار هي جدران وافا جمدي مثلا بدخون قلك تيشن بي فبقى ما داك اضافي معجون يذهب بو به اللي في دي لي بك نجلو بس كميه نفسي
0: كنجي زاروك دكار دست بيبكي جو نفسا معجونة عدي وبافي خواه آمال بات استخدام بك يعني دماغ عمرينا بكي چند سالي كاروه معجونة مزنا استخدام بك
1: عمري من بتقريبا شغلي 3 سالة أو أولا در دست بيبكي مدرسة عمري 6 سالة حيا 5 سالة
0: قلت
1: كاريبا أو كاريبا أو كاريبا مثلا اجبر خوف بك بي آلي كاريا أهلينا فكار استعمال بك
0: دكتورة بزيدة بونم دبهيزن أو معجونة درانة فانا مثلاً دبيجن أف معجونة درانة جبوس بيبونا درانة يعني كما واد إنانا يعني فعلاً فعالة فعلاً آمن لسر درانة باندورا إنا هي دران سبيدك يانجينا
1: أنا هني وكم مشتركو يعني وكم خطا مثلاً تجبوس بيبوني بخوزة في موادنا مختلفة هبن جمع عجينة قمروك عليهم يستعمال بك في دا إنا قيكي هب بس من مقابل في اتمام
0: دكتورة دنجي من دبيزة دنجي تقلو بيجي ما قلت دوبارة بك بيجي ما قلت دوبارة بك جبر قلت دنجي
1: تشي
0: دنج باشنا كرم بك
1: مقو أنا المواد إيه قد هندري معجونة اختلاف من الوقت أنا مثلا جبوس بيبوني تنتيجة جاكي جبو بينا بس كمية زيدة مثلا وقت تكرار زيدة جبو معجونة باشا جبر فيها دورة خشود إذا إنه طبقاتك جدران دبقة فتصبغ دبقة فبالتالي ولهم سطحك يزفر دمينة سدران فتشنا ملوينات خوي بيتر تصبغ بكرة نجانا جيب بيجند بي والله الدروجيل تنشن جارة زفرتكم في معجونة طويلة فبتشنا باشا بهاي
0: دكتورة هجر زيدة ترى من سر شخوة خالة داوية برسا داوية لسر أسعار دران معجونة دران عن زيدة ترى ناس بكين هناك هنا قلق يبهانة وهناك جي هنا أرزان يعني فرقة وانا هي قبها بيانجي أرزان بيانجو مروج السيدلية بكرة يعني مثلا جي مستحضرات تجميلي مرو بكرة
1: أنا يعني نتشكي جاري من دواجن بتشكي بها يعني قنجو تشكي أرزان معناتو نباشة يعني وك أنا مثلاً إمك دكتورة درانا أزبيت شيء ده وقت باعتمادكم حسب شتي تدم كوينات تدم وتشيكوا في دل ممكن مشاكل ما هبنا سرفي أساسي إذا اختياركم بس تشيكي فرقك بسيط شو هي إنه رقابة سر صيادلة هي صيدلية هي فاتشنا جينا موثوق بينا بس المحلات نادم ممكن يعني مرون نظام بيكا مصدرينا شو بدكي
0: بس
1: قالك
0: قالك سباس جبوتا ودماتا وحمو أغاهي انتا دكتورة يارا محمد قالك سباس جبوتا قداري ما بمربو بسبورة درانا دكتورة يارا محمد جباجاري قام شلو بريا تليفوني قالك سباس

جوت كسر من جوت بجوت إيشو غرين بون بارامن جوي دوري أزهاتن صوتن أشقاتا سينور درباس كرن نابتا فرهان خلاص كرن

خوزي بريم من تديما يا زيادة يك بريم برا برا بدل يخلا من كاريما أبيناتا

إليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

ضحكا وهاما الغام الموت والشعر وجريء المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعظم امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

أهواها أنغام الورود والشعر وجري المجنون يسافر في كل الدنيا قد تعد امرأة يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتسأل فيروز الشطار ستفتح.

سألتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

چابا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخ جعبا كلك خملو خيلا خقري ذاك دلال وراد لي من درمان بكتدر بليدا.

شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال وارد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجا منال اخت شعبا كلك خملو خلق وقريدا كتشا دلال اخ وارد لي من درمان بكتدر بليدا.

تجز مرم طبقل من راكر فرمانه وظل شوطي ورم باديتنا تجمر درمانه وتنالا بطي كتشز مرم طبقل من راكر فرمانه وظل شوطي ورم باديتنا تجمر درمانه وتنالا بطي كتشتا باسكيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب كتشتا باسكيمن جيكرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوبا تونينا بقرب لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان مضو عوري من ايش وجان لو خويا يا قدر ديتا برقران اجيب مزان

دم ودورة عن اصحابان دم دلي مجارك درفت امشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي دم ودورة عن اصحابان دم دلي مجارك درفت امشي تسكرم وكرو جيجا كل بون بارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم ودرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم